0: دي من والدتك اللي هي فنانة سناء. سناء هي طول حياتها إيديها في زخف في طين، بتعمل يعني تحف فنية جميلة جدا. وإنتي بعد كده في حياتك إما بدأ يكون عندك أولاد هنا، بدأتي ترجعي يعني تعيشي الأجواء دي. كلمينا شوية عن السيراميك. ليه السيراميك؟ يعني كان ممكن يكون أي فن تاني بس تحديدا السيراميك.
1: أول شيء لما كنت صغيرة وكان في حرب، أول ما بلشت الحرب بيروت، جينا عدنا ببريز لأنه مامي كان أهلي كانوا شارين بيت صغير، وجينا والحرب قايمة ببيروت وقاعدة. أمنا جينا، قامت مامي صارت تروح تعمل سيراميك، ونحن نرجع من المدرسة عمرنا 10 و8، وهي تروح تتعلم سيراميك، وصار عنا فرن ببيروت، وصار عنا طور ببيروت، وصرنا نعمل معها بالبيت ونحن وصغار نعمل سيراميك. لما بتكبر مع اشياء هيك بتصيري بتحبي هدول الاشياء، وبتصيري تحبي تمرقيهم لاولادك. بقى اول ما خلقوا اولادي رجعت على السيراميك. و
0: عملتي قبل ما الاولاد
1: عملت اسنان، لانه بي كان بدي يكون حكيمة اسنان. بقى خلصت بروتيزيس دونتير ودغري رجعت على بيروت.
0: مش كتير بعيد من السيراميك.
1: ما كتير بعيد، في اشياء بيشبهوا بعضهم بس ما اشتغلت فيها ابدا. علمت بمدرسه بوتري للاولاد، سيراميك للاولاد ببيروت، وخلقوا اولادي وصرت اعمل هدايا للكادو دو نيسانس، بيبي فيفرز، بيبي سوفينيرز بالفخار. هيدا كان دغري بلشته 20 سنة ببيروت، عملت هدايا بالفخار لل يلي بيعطون الناس لما بيجي واحد بيهني حدا بولادته.
0: إن كان عند الوالدة سنة أو عندك، أنا حسيت إنه الخزف، السيراميك، الفخار، الشغل ده كأن بيصالحكم مع اللي بيصير في العالم، مع قسوة الأخبار، قسوة الهجرة يمكن. كأن فعلا الفن ده بيطبطب عليكم، وعشان كده حبيتوا كمان تعلموا الآخرين. احكي لي، هل ده صحيح إحساسي في محله؟
1: مظبوط، لأنه لما واحد بيشتغل بإيديه بينبسط وبينسى كل شيء، وما بعود يفكر بقصص ما بتضايقه
0: زعله،
1: وبعدين بيخترع أشياء وبينسى حاله وبينسى كل الدنيا. نحن مامي كانت أمي بترسم، بتعمل بانتير سير سوا، كل هدول اللي تعلمته وقتها كانت تجي تقعد هون
0: ورا
1: الحروب، تجي تروح تعمل ستاج، ونحن تعلمنا إياه وصرنا كلنا منحب نرسم، نعمل قصص بإيدينا، كل شيء
0: تربيتوا مع الفن. الفن كان في حياتكم اليومية، كان في الحرب، غادرتوا طبعا لبنان، ولكن هي كانت بتيجي فرنسا مش بت يعني ناسية نفسها في الشوبينج زي في ناس كتير كده بيضيعوا بقصة الاستهلاك علشان ينسوا. انتوا لأ، هي اختارت الفن وقدرت كمان تتقاسم الفن ده مع أولادها. انتي يا نادين النهاردة في فرنسا، اما رجعتي فرنسا مع أولادك قررتي، وكأنك قررتي تعيشي نفس المجازفة اللي قامت بيها والدتك. رجعتي رغم انك بتعرفي تعملي سيراميك، تدخلي تدرسي من أول وجديد. في 2020 دخلتي لاتيسي، وهي أرت يعني مدرسة الفن والتقنيات الخاصة بالسيراميك، وهنا كمان غصتي في العالم ده، ويمكن كان عندك نظرة شاملة أكتر ونظرة عصرية قوي للسيراميك. احكي لي، ليه كان مهم بالنسبة لك أنك ترجع تدرسي تاني؟ طبيبة أسنان دخلت عالم السيراميك لأن تربت في العالم ده، لا حبت تدرس تاني الفن.
1: لأنه لما أول شيء أمي كمان وقت كنا ببيروت كانت تعمل كولوني دو فاكانس، كانت تاخد أولاد من بيروت على ساوث أوف فرانس نعمل كولوني 10 سنين من 80 لل 90. كانوا أحلى أيام حياتي. أنا عملت زيت الشي كولونيات.
0: كانت فتحة مدرسة سناء، مش معقول يعني.
1: كولونيات ببيروت من 2009 لل 2019 لوقت الكوفيد. كمان كانوا يجوا الأولاد يناموا عنا بالباترون، ويجي 18 ولد بالجمعة، وكانوا أحلى كمان كولونيات بنعملهم، وحطت لهم وي الفخار طور فخار بالجنينة ليعملوا فخار ويعملوا غير قصص كنين. بعدين صار في الانفجار تبع البور. جيت على باريس أنا وبنتي ولادي الصبيين برا. جيت على باريس قلت إذا بدي أفتح شي بباريس لازم يكون عندي

0: جدول معين، طريقة
1: دبلومات،
0: معينة.
1: ما فيني افتح محل وما اكون اعرف علم، كون معلمه كذابه، لازم افتح محل كون انا معلمه اخد شهاده
0: على اساس اسس
1: وبعدين
0: يعني
1: لما
0: صلبة.
1: جيت بال 2020 ومضايقه انه راجعه اقعد هون، وانا بحب بيروت وبحب العيش ببيروت، قلت اعملي مدرسه بتنبسطي كل السنه، بنتي صغيره تروح على المدرسه وانا اروح على مدرستي على بكره الفخار. كان أحل حلوة كتير، كانت رجعت على صغر الجامعات وهيك
0: أصلاً أنت مش هتكبري أبداً نادين يعني.
1: وفتحت هيدا المحل يلي لقيته بالغلط بالحي اللي أنا عايشة فيه، وحظ كبير
0: في
1: يعني الحمد
0: السابعة
1: لله. الحمد
0: يعني
1: لله حظ كبير إني لاقي
0: دائرة
1: محل
0: شيك، بس
1: دائرة شيك وتحت البيت إنه قريبة لشغلي. وعملت شوي بهيدا الأتوليه جو مش مثل جو أتوليات باريس الفرنسوية. أنا كتير بحب الفرنسوية وأنا فرنسوية كمان، بس هيدا الأتوليه فيه كل مرة ضيافة لبنانية، فيه معمولة، فيه مرقوقة بزعتر، فيه شي يكلو، بقى في عندهم
0: دفء لبناني كده،
1: في شي غير
0: مثل بيقول لك جايين
1: يعني
0: بكره
1: بعد
0: الصبح.
1: بعد لازم اعمل ليموناده وعصير، وبيصيروا بيضلن عندي كل الوقت لانه بيحبوا بيحبوا
0: الاجواء
1: الجو.
0: طبعا دخلت الشمس في المشغل بتاعك، في الاتوليه بتاعك، في الورشه بتاعك.
1: إيه لحتى انا كمان ضلني مفرفحه لانه هالايام ما حدا مفرفح.
0: رايحين يعني. من شويه عليا قالت انا بحب اشتغل بايديا، مازن قال احنا كمان جايين. يلا خلاص، واضح انه أسرة مونتي كارلو الدولية هتيجي تاخد أبونمون عندك نادين. شغل الإيد وشغل الفخار اللي بيميزه عن الفنون الأخرى،
1: هيدي الأرض والتراب والعجينة هيك يلي يلي منها بتطلع فيها بتلاقي بلوك صغير وبتعملي منه شيء، بتعملي منه شيء لتستعمليه، لتاكلي فيه، لتحطي، لتزيني فيه، يعني من هيك من ماشي تعملي شيء حلو. البانتور حلو كمان، بس هلا كل الفنون حلوة.
0: انت جمعتي البانتور والسيراميك، لانك انت في الوان في الفخار اللي انت بتشتغليه، زي ما بتقولي بتاخدي من التراب من الارض وبتعملي بتصنعي اشياء موجوده في الحياه، يعني ممكن تستخدميها كل يوم. وهنا كمان بتلونيه،
1: اكيد
0: يعني في رسومات
1: بتلونيه وبتحطيه بالفرن، ولما بتفتحي الفرن احلى سربرايز فيك، أحلى مفاجأة لإلك. كل يومين ثلاثة بحط فرن، كل فرن بده 3 أيام.
0: أوف،
1: كل ما مثلا
0: 3 أيام
1: لأنه بيطلع للألف ومئتين، للألف والألف ومئتين، وبعدين بيصير ينزل حتى يخف التمبرتشر تبعيته وتقدر تفتحي. بقى كل ما بدي أفتح فرن كأنك عم تفتحي مغارة
0: علي بابا.
1: علي بابا.
0: حبيت. الله الله. بتستقبلي ناس مختلفة جدا في الورش بتاعتك، أطفال، كبار، شركات حابة تنمي روح خلينا نقول يعني تيم بيلدينج من خلال الشغل ده، يعني بتنمي العلاقة، التواصل ما بين الناس اللي في الفريق. بتستقبلي نساء، بتستقبلي يعني ناس كتير كتير مختلفة. ليه حبيتي تفتحي الورشة لكل الاختلاف ده؟
1: لأنه
0: انك تشتغلي مع الشركات والأولاد والعائلات.
1: أول شيء بشتغل مع كل واحد منهم
0: بطريقة
1: لحالها. مع الشركات لما بيحكوني بيقولوا لي نحن 12 و15 وبدنا نعمل كلنا سوا لحتى الناس اللي بيشتغلوا سوا يتقربوا لبعضهم، بعمله بس لحالهم وبسكر المحل بس لهم. الأولاد تركت لهم نهار الأربعة بعد الظهر لأنه فرصهم، وكل بقية الجمعة مش كلها. هديك السنة كنت أشتغل كل الوقت، تعبت وما عدت شوف شيء ببريز وما عدت أقدر أظهر ولا شيء، لأنه كان أول سنة كمان.
0: على إنه وراكي شغل تاني، أنت لازم تكتشفي باريس من جديد.
1: أنا بحب شوف بريز وروح كزدر وإنسبيريشن وأطلع وبحب. بقى السنة قلت من التنين للخميس، من التنين الساعة 10 للخميس للعشية الساعة 6 بيجوا لعندي ناس بالحي، ناس كبار بالعمر بحبوا يتسلوا، بيجي لعندي ناس
0: الجيران يعني
1: كل يلي حوالي، وصاروا هن اصحاب مع بعضهم وبحسوا حالهم جايين كل واحد على الاتوليه تبعه. يعني
0: خلاص
1: اذا عندي
0: بس تديهم باسبورتات توزع
1: باسبورتات
0: اللبنانيه
1: على المحل.
0: لا بس أصبحت روح لبنانية خالص يعني دفء الشرقي.
1: وبيجوا كمان لما بدهم، مش إنه لا من العشرة لاتناعش لا جي عمالنا نجي من الوحدة للتلاتة، أهلا وسهلا من الوحدة للتلاتة، أنا هونيك من العشرة للستة تجوا لما بدكن.
0: حلو،
1: الستة بدي أرجع على البيت.
0: ستة خلاص شكرا، كل واحد يرجع بيته. يوم التلات بقى
1: تلات
0: يوم، لا أصلي يوم الاثنين قلتي الجيران، هل كل يوم
1: كل يوم تلين تلاتة أربعة خميس تلين تلاتة خميس كل الجيران والناس يلي بيجوا كل جمعة، لأنه في ناس بيجوا كل جمعة لحتى يصيروا أحسن وأحسن. بيجوا تنين والأربعة بيجي منهم على بكرة، بس الأولاد أهم شيء بعد الظهر،
0: بعد الظهر يوم الأربعة.
1: والخميس كمان بفتح بالليل للساعة تسعة، لأنه في ناس تشتغل
0: ايوه
1: وما فيها تجي بالنهار، تركت له نهار الخميس بالليل.
0: حبيت. وبتعملي ايه بقى يا نادين يوم الجمعه والسبت والاحد؟
1: او بشتغل شغلي لحالي اذا عندي اشياء،
0: لاني في بوتيك كمان.
1: في بوتيك بالمحل بقى بشتغل شغلي لحالي، او بروح بعمل سبار، او بروح بشوف اكسبوزيشنات، او بطبخ شوي لجوزي اللي ما بعم طعمي من وقت حرام. ما فتحت المحل.
0: بصي انتي بتعملي له اطباق جميله ملونه، فبعد كده يعني اطباق وكمان اكل، فهو هو يطبخ ويعبي الاطباق الجميله اللي
1: يعني انا قال لك حقيقه. من وقت ما بنتي سافرت على كندا هالسنه، لانه لاول سنه دراستها بطلت اطبخ بالبيت. بقى الجمعه بقول اوقات معلي شوربه عدس او شيء
0: معلش تعوضي تعوضي عشان ما يزعلش منك. مازن لاحظ انه خاتم اللي انت لابسه جميل جدا، فبيسالني هل هو سيراميك، وطلع بالفعل سيراميك.
1: مزبوط يا مازن،
0: شفتي مازن مزبوط. فنان.
1: هلا جعبالي بعد لونه من هون حط له ذهب، ارجع حطه بالفرن.
0: اوه لازم كل ما تلونيه تحطي كمان في الفرن، او يعني في كذا أكيد.
1: في كذا لما اول شيء بتعمليه بتحطيه بالفرن للألف، بعدين بتلوني بتحطيه بالفرن للألف ومئتين، بعدين إذا بدك تحطي عليه ديكور ذهب هاي 800، بس كمان تالت فرن بيكون
0: اف يعني برضو في
1: يعني
0: مراحل.
1: كهرباء
0: كهرباء
1: نصرف.
0: خلي بالك الأيام اللي احنا داخلين فيها تبقى أيام صعبة قوي، كل حاجة هتغلى.
1: بس ما دون ما زن نلاحظ
0: شفتي ما فنان. هل انت بتعملي مجوهرات يعني كمان بتعملي
1: بعمل خواتي لما بيكون عبالي أعمل
0: كل حاجة حسب بالك
1: حسب شو جاي. هالايام عم بعمل كادرات كتير حلوين، ولو عارفه اني طالعه على الهوا كنت جبت لك واحد ورجيك اياه. شوي مثل البازل بس روس ناس، وبالنسبه لإلي هدول الروس انه نحن العائله اللي تفرفكت ورجعت تلزقت، لانه منلتقى كتير بالسنه وملونه كتير حلوين والوانهم كتير فرحه، لانه نحن هيك بنحب العيش
0: انت كنت بتقولي انه محتاجه كمان تكزدري في باريس علشان يكون في يعني تستوحي بافكار جديده. ده مهم بالنسبه لك ولا؟
1: أكيد مهم. أنك لو كزدرت بالجنينة، لو رحت على عملت بيكنيك أو رحت على شيء عندنا طبيعة كله بيخليك تستوحي.
0: في الآخر أنت بتستخدمي السيراميك علشان تقربي الناس من بعض، وعلشان تفضلي دايماً حواليكي ناس، مش كده؟
1: أكيد، حتى دلني حوالي ناس، حتى دلني مسلية حالي وعم بعمل شيء، لأنه أنا ما فيني أقعد ما أعمل شيء. وبعدين لما بشوفهم مبسوطين كلهم هيك وبحبوني وحلو حلو بقول منيح أني عملت هيك والحمد لله.
0: بس إيه أكتر حاجة بتبسطك لما بتشوفي مثلا الأولاد، لما بتشوفيهم يعني أولاد بيلعبوا وشوية شوية، إيه أكتر حاجة بتتبسطي؟ هل بتشوفي نفسك فيهم ما كنت صغيرة؟ يعني الانبساط ده اللي بتتكلمي عنه، هل حسب مراحل معينة ما تشوفي أنه من لا شيء بقى فيه تحف فنية؟
1: تعرفي شو بقول؟ بقول الفخار والأشياء اليدوية اللي بتعمليهم على كبر. هلأ خلص يعني في وقت ما بعود في شغل، بس هيدي الشغلة فيني دلني أعملها لا يصير عمري 90 95 إذا الله يعيشنا.
0: 100 سنة
1: فيك تضلك تعمليها، وفي ضلوا يجي لعندي ناس حتى لو كنت كبيرة، فرني ماشي والأتوليه ماشي، وواحد في يعملها هيدا لتالت. في ناس بيغيروا مهن بعد بعد عمر ما، هيدي مهنة مهمة واحد يكون عنده يا لأنا بتسلي.
0: عندك ناس بيجوا علشان عايزين يغيروا مهنتهم، أو ناس عندهم اكتئاب؟
1: يعني أكيد مين الناس بتقيم اللي كل الاكتئاب وبتقيم كل شيء،
0: أو أي حد حزين. يقابلك أصلا هينسى أي اكتئاب يا نادين. على فكرة أنا حابة أحكي القصة دي لأن هي في سلسلة إنسانية أنت بتبنيها وفاليري بتبنيها في برضو الشارع في الدائرة السابعة، لأن احنا تعرفنا من خلال فاليري. أنا كنت دخلت البوتيك بتاعتها لأن كان في ورشة هناك للينا سلامة اللي هي بتقدم ورشات لحل النزاعات ما بين الناس. قابلت فاليري اللي عاملة بوتيك جميل جدا مع ورود زهور، وهو نفس الوقت كافيه. وفاليري كلمتني عنك وعن البوتيك و الورشات بتاعتك، وكأن انتوا قدرتوا تبنوا نساء فنانات، وقدرتوا تبنوا سلسلة إنسانية حواليكوا. الموهبة دي جاية منين؟
1: بتشبهني كتير فاليري بطبعها أنا لقيت، لأنه فاليري تعرفت عليها هون ومن ورا من ورا محلة.
0: لأنك بتقدمي برضو كمان ورشات عندها في المحل.
1: بقدم ورشات عندها من المحل، بس تعرفت عليها لأنه قالوا لي في لبنانية فاتحة محل زهور حديك روحي شوفيها. وأبوها لفاليري كمان كان عنده زهور ببيروت. صحيح. كنت أشتري من نشتري من عنده نحن وصغار، كنت
0: من غير
1: أنا
0: من
1: أمي كنت نروح عنده. بقى لما تعرفت على فاليري وتعرفت تعرف عليها، لقيت إنه فاليري كتير بتشبهني. فاليري مثلي، بتعرف تحكي مع الناس، الناس بحبوها دغري، قلبها قريب بعدين مزوقة وشفت شو حلو كتير. محلة وأنا محل كتير حلو، بتبعت لي زهور أوقات، بيجيني ناس بدهم يعملوا حفلة كبيرة بقولون ما عندي محل روحوا عند فاليري. إيه. كتير منساعد بعضنا بقصص، وبعمل عندها ورشة عمل مرة بالجمعة مرة بالشهر كل نهار أحد بين الـ11 والتنتين. أنا بعمل البويت والناس بيجوا بنقون وبيرسمون وبيخدوا جاتو وبيشربوا قهوة.
0: جميل جدا. يعني خلقت أسرة صغيرة في الستيام في قلب الباريس البرجوازي، دخلت في دفء الشرق ده اللي ساعات بينقص. النهاردة مثلا الجو كتير برد وشتاء مطر، فحاجة بتدفي القلوب. قدرتوا تحلوا الغربة اللي انتوا عايشين فيها، حتى لو ما هياش غربة لان انتوا الاتنين فرنسيات يعني كمان. بس قد ايه برضو لبنان وحشاكو؟
1: كتير.
0: انت كتير وحشاك
1: لبنان. بشتاق وبنزل على لبنان وبقعد بكل الصيفية عادة بلبنان. هالسنة ان شاء الله نقدر ننزل، بس كتير بحب لبنان وبحب عيشتي مع صحابي وامي واختي، و كتير بحب لبنان. ما بعرف هلا وين حنضلنا عايشين بعد عمر طويل، بس الحمد لله نحن هون وعم نعمل اشياء حتى تريحنا نحن محل ما قاعدين. ولادنا كلنا برا، مش بس انا، كل حوالينا مشطعين. بس يلا ان شاء الله كل شيء بيمشي الحال.
0: في فخار وفي فخار.
1: مش فخار يكسر بعض، في فخار
0: في فخار وفي فرن. أنا هرجع لقصة الفرن دي لأن قواعد الفخار ما هيش سهلة. أوكي. ممكن الواحد يشوف قطعة فنية يقول واو جميلة، أوكي، منه لا شيء. ممكن نخلق قطعة نستخدمها في حياتنا اليومية. قد إيه ده بيطلب مننا صبر؟
1: كتير صبر وحفر، وحسب قديش انت عم تعملي بالشغلة. اذا مثلا عم تعملي فاز كبير وجعبالك تعلقي عليه زهور، وبدك تعملي زهور وحدة وحدة وبيعملوا تعمليهم كلهم بيشبهوا بعضهم او تحفري، كله بده صبر. اصلا بيعلمك تصبري وبيعلمك تتنفسي وترتاحي، لانه كمان كله هيدا منيح للواحد. وقطعة أوقات بتاخد كتير وقت بين ما تنشف وبتنشف شوي شوي حتى ما يتكسر ما تحوفر حلو. الصبر من أشياء مهمة واحد يتعلمها. واحد بعدين بتنحط بالفرن بده نهار ليطلع يوصل على التمبراتور تبعيته اللي
0: درجة
1: هي
0: درجة
1: الحرارة اللي بتطلع على مهل عمالة حتى ما يطق بالفرن، وبعدين يبرد الفرن وينزل شوي شوي كمان بياخد نهار ونص. كله هيدا بده
0: وقت وصبر.
1: هيدا مثل حياتنا، صبر ونشوف شو بده يصير، وصبر وصبر وعناية. وصبر بقى كله صبر. بفضل أصبر بهيك إشياء من ما أصبر على التلفزيون وشوف شو بده يصير.
0: صحيح. وبتحكي عن شغلك وعن شغفك وهوايتك والفن ده بشعرية كبيرة قوي، خلتينا بالفعل حبينا نجرب السيراميك، وأكيد وعد مننا ليكي هنيجي ونزورك ونحط إيدينا في الطين ونخلق أشياء جميلة نستخدمها في حياتنا اليومية. وحبيت قوي فكرة الهدايا اللي الواحد بيصنعها بإيده، قد إيه بيبقى فيه روح بالعطاء ده بالهدايا دي. أنا بشكرك نادين طويل إنك قبلتي الدعوة، وبشكر طبعا أكيد فاليري للكونكشن الجميلة دي. بالضبط. وخلاص يبقى أقولك إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، نطردكم كلكم عندي بالأتولي راديو
0: خلاص. جايين

0: أب لايت تايلور سويفت في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ودلوقتي هنروح لفقرة بيزنس. فقرة بيزنس مع نيفين السيسي. نيفين السيسي كوتش كوتش بيزنس كوتش. النهاردة هتكلمينا عن موضوع على فكرة حساس شوية، علاقة المخاطرة وتأثيرها في نجاح المشاريع كلها ونجاح الحياة متهيألي. أهلا وسهلا بيكي نيفين السيسي، منورانا دايما.
1: أهلا بيكي وشكرا يعني استضافتي معاك.
0: الله يخليكي. ليه الموضوع ده؟ ليه حبيتي تتكلمي عن المخاطرة خاصة النهاردة بقى بظل الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها عالميا؟
1: لا بالضبط، ده حقيقي. يمكن هو الوقت فعلا اللي احنا فيه very critical، والناس كتير بتبقى متخيلة ان انا وقت زي ده لازم اخد دعورة.
0: ايوة.
1: وده مش حقيقي.
0: ما هو ده يعني بالضبط. أنا متخيلة الناس اللي بتسمعنا تقول بيزنس إيه يا سميرة؟ هو إحنا دلوقتي لقينين ناكل علشان نبتدي نستثمر ونعمل بيزنس ومشاريع، فأنت كمان بتكلميهم معانا المخاطرة علشان كمان وتأثيرها على نجاح المشاريع، فروحنا لبعيد قوي.
1: بصي، أولا لازم برضو نفرق بين فكرة المخاطرة والتهور. يعني هو ده مش معناه أن أنا بنط في البحر وأنا بعرفش أعوم.
0: صح.
1: أوكي، لأن ده برضو ساعات الناس مترجمة إن المخاطرة ده معنى إن أنا هروح أنط في البحر وأنا معيش أي حاجة إن شاء الله هننجح. وده برضو مش صح. ولكن في حاجة اسمها مخاطرة محسوبة. ماشي؟
0: صح.
1: يعني أنا ببتدي أسأل سؤال، هو إيه أسوأ احتمال؟ طب أنا إيه اللي أقدر أتحمله؟ طب إيه العائد المتوقع مثلا من القرار أو المخاطرة اللي هاخدها دي؟ طب أنا لازم بيبقى عندي داتا أناليسز، يعني في داتا ومؤشرات وحاجات تقدر تقول لي ايه افضل خطوه، الخطوه دي لو كده ممكن يبقى لها عواقب ايجابيه او سلبيه شكلها عامل ازاي. فدي حاجه اسمها مخاطره محسوبه، انما ببدا بتبقى بيزد على كرايتيريا معينه، على نقاط معينه لازم اعملها. ان احنا كل يوم في البيزنس انت بتاخدي قرارات، كده كده كل يوم بتاخدي قرارات. جميل.
0: صحيح.
1: والقرارات دي بيبقى فيها نسبه مخاطره، بس تاني في فرق بين ان انا ابقى بتهور وخلاص أو إن أنا أبقى باخد قرارات بيزد على معطيات قدامي، سواء في البيزنس أو في السوق أو في العالم زي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي. لأن الناس تبقى شايفة إن الوقت ده مش وقت أي مخاطرة. لا، أو ممكن أعمل مخاطرة بس مخاطرة محسوبة، مفيش أي مشكلة من ده.
0: يعني ايه بقى مخاطرة محسوبة هنا كمان؟ طيب. يعني احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن الناس اللي اوريدي عندهم بيزنس، عندهم مشروع بيشتغلوا عليه، ولا كمان بنتكلم عن الناس اللي هي بتفكر بس بتقول لا مش وقته خالص؟
1: اللي جوه السوق يعني ممكن ده اللي هي ممكن يلمس كلامنا بشكل اكبر، مش عشان حاجة، عشان اللي بره خالص مجربش لسه اصلا يستثمر في اي بيزنس من اي نوع، هو اوريدي يعني ممكن تكون معطياته أو الداتا اللي عنده من السوشيال ميديا، من البرامج الإخبارية. ماشي. لكن ما بيبقاش عنده معطيات بأرقام السوق فعلا، بيبقى أرباح إيه خسائر، فاهم قصدي؟
0: صحيح.
1: ده بيبقى عنده overall picture بالأكتر، وتاني جاية من الأخبار عامة، غير بقى اللي قاعد جوه السوق already وعنده بزنس. جميل.

0: وظيفة، تمام؟ ولما البيزنس بدأ يقف على رجله أنا استقلت. فأنا برضو من وجهة نظري كانت مخاطرة محسوبة، إن أنا اختبرت اللي أنا درسته ده وبدأ يجيلي كلاينتس وبدأ يجيلي دخل. حتى هو ساعتها كان يمكن ربع الدخل اللي أنا بحققه على فكرة من الوظيفة، ولكن أنا بالنسبة لي دي كانت ساين بتقول إن أنا أقدر أحقق ربح ومكاسب من الشغل ده
1: وهي
0: ومن
1: دي
0: البيزنس
1: كانت
0: ده.
1: التجربة اللي كنت بتكلمين عنها.
0: اه بالظبط، وبناء على الثقل طبعا كانت مخاطره كبيره، بس من وجهه نظري كانت مخاطره محسوبه، بس كل الناس اللي حواليا كانت شايفه انها يعني مجنونه مش مخاطره.
1: أكبر عدو للمخاطرة اللي بتتكلمي عنها، الناس، كلامهم، تقييمهم؟
0: اه يعني بصي، فكره ان انا ابقى، بس مش اي ناس، وانا بتاثر بانه ناس، بتاثر بناس مثلا عمرها ما فتحت بيزنس، بتأثر بكلام شخص موظف مع احترامنا الشديد للموظفين، ده مش تقليلا منهم، بس قايمين حد ما خدش التجربة اللي أنا فيها، فبالتالي هو ما عندوش الخبرة أو المعلومات الكافية. فأنا هل ده معناه أسد وداني عن كل الناس؟ لا، مش بسد وداني عن كلام كل الناس، ولكن أنه ناس.
1: لازم
0: هل
1: اسمع اي يعني حد خبير، مش حد ملوش علاقة بالموضوع.
0: بالظبط ليه؟ لان انا اهلي صحابي معارفي مش شرط ان هم يكون لهم اي فيدباك او خبره عمليه باللي انا بخوضه دلوقتي جوه البيزنس بتاعي، فبالتالي سؤالهم او سماع لكلامهم مش شرط ان هو يودي في حته كويسه. لكن انا لما ابتدي اشتغل مع منتر او اخد راي حد خبير او متخصص في الحته اللي انا فيها، اه ده رياليستيك ميك سنس، انا هسمع للناس دي. فهي الصح ان انا اسمع للناس، بس مش اي ناس، ان انا مش باخد رايهم في اكله بعملها، ولا باخد
1: صح.
0: رايهم في حاجه شخصيه، لا انا باخد رايهم في بيزنس تحط فيه فلوس وبيحقق ارباح وممكن يحقق وممكن يحصل فيه خسائر وهكذا. فبالتالي محتاجه لما اسمع من الشخص اللي كلامه هيفيدني واحلله واقيمه واخد خطوه. لكن هي مشكله ان عاده الناس ايه، بتاخد راي اي حد،
1: صح صح
0: تسمع لرأي أحد، هي ما المركب بتغرق.
1: على كل حال، يعني أنا سعيدة إن احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، لأن بالفعل أحسن توقيت عشان نتكلم عنه كلمتين عن المخاطرة المحسوبة، وإنتي طبعا صاحبة خبرة وبتتكلمي عن المخاطرة المحسوبة، لأنك إنتي درتي البيزنس بتاعك بالطريقة دي. في كل فترة، في كل وقت، في تقلبات وأزمات، الأزمات للأسف مستمرة، فالواحد لازم زي ما حضرتك قلت يجمع معلومات كافية، معلومات علمية، وينط وياخد قراره حسب المعلومات دي. أنا بشكرك نيفين السيسي، وبقولك إلى اللقاء.
0: ليكي شكرا.
1: وخاطري بس برضو يعني دايما احسبيها زي ما انت كده.
0: بالظبط.
1: مرسي ليكي،
0: مرسي جدا ليكي.

وكان وائل جسار في برنامج جاها والأيام. شكرا لكل ضيوفي, شكرا لك مازن خليل, شكرا لك إيجو, شكرا لسارة أوجي, وشكرا لكل مستمعيها والأيام. وأكيد موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي بكو, أدومان, باي.

أهدأنا لكم. موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. نقاش مونت كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونت كارلو الدولية. نقاش مونت كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. الصحة المستدامة. سوني التناظر.

0: ورحب بكم مستمعين في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها دكتور ياسر خيربيك، هو ثاني ثلاثاء من الشهر، فطبيعي أن تكون معنا اليوم. أهلا بك دكتور ياسر خيربيك، أنت الاستشاري في الطب النفسي العام، رئيس الأطباء في مستشفى أورجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية، أنت أيضا المنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس لمجموعة أمس الطبية. إذن مسؤوليات كبيرة، ولكن رغم ذلك
1: حذر عما
0: يسأل أنت عنا اليوم، وطبعا سنستفيد من خبرتك في مجال الطب النفسي لإلقاء الضوء على هذا الملف. فرط الحذر، هل هو حماية للنفس أم اضطراب في التفكير؟ طبعا ستشرح لنا متى قد يكون حماية، متى يكون اضطرابا. أنا سأقدم دراسة نفسية حديثة تشير إلى أن الخوف من المجهول قد يكون سببا رئيسيا للقلق المزمن والتفكير المرهق. شكرا ريتك المعتاد، شكرا لإخراجك حلقة اليوم صوت وصورة، وأشكر سلافة عويشق على وضعها رابط اليوتيوب على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، وكذلك على الفيسبوك لايف سلافة، شكرا، على صفحة مونتي كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. وسأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: الحذر يحمي الإنسان أحيانا، لكن الإفراط فيه قد يحرمه من الشعور بالأمان. ما رأيك دكتور ياسر خيربيك؟
1: 100%.
0: إذن
1: لب الموضوع ما شاء الله.
0: نعم.
1: أي مقولة من عندك شكتها؟
0: يعني مقولة مطرزة فينا نقول. إذن في البداية دكتور ياسر خيربيك، كيف من الممكن أن نعرف بهذا الشعور الحذر؟ ما هو الحذر؟
1: الحذر أول شيء تحياتي إليك وللإعداد
0: شكرا
1: ما شاء الله اليوم عديتيون هلا، ولكل القريب والبعيد وللأخوة المستمعين، وإن شاء الله نكون على مستوى انتظارهم. الحذر هو أحد النعم اللي نوصف فيها الإنسان وبيتميز عن غيره من الكائنات الحية الأخرى. عنا قدرة، الكائنات الحية حذرة مقابل الإحساس المباشر، يعني عندهم ستيمولوس منبه مباشر بصير حذروا منه، لكن الإنسان عنده القدرة الحذرية الاستباقية بعيدة المدى، قادر على التخطيط البعيد، وبالتالي حذره قد يتجاوز اللحظة الحالية والظروف الحالية اللي تقتضي تعامل معين. وهو مكسب لنا أنه نحن عنا القدرة نكون حذرين لتجنب بعض الأخطار. لكن أحد النعم هو مهم كتير، لكن الإشكال وين؟ الإشكال عندما يصبح مفرطاً دائما شديدا ويتعمم على ما هو خطير وغير خطير. كنقطة الزيت بتحطيها بتصير تتوسع بالتدريج، مع العلم هو اللي بيعنينا النقطة الرئيسية. الحذر هو مفيد وهو أحد الوسائل التي تساعد الإنسان لتحضير المستقبل وتجنب الأخطار، لكنه غالبا ما يتحول إلى مفرط ويفقد فائدته ويصبح مصدرا لقلة الأمان ويفقد تعريفه. إذا الحذر هو معمول ليجيب أمان بالأصل، لكن قد يتحول إلى مصدر لقلة الأمان وانعدامه وتعميمه واختراعه أحيانا. ممكن فصل بها الكلمات كلها. بتعريفنا العام هذا هو مثل أشياء كثيرة بالحياة، قليلها جميل وكثيرها قد يصبح يؤدي إلى دور معاكس.
0: إذا ذكرت أنه الحذر عند الحيوانات له علاقة بمنبه معين، ولكن عند الإنسان لا، يأتي من تفكير معين. هل هذا مرتبط بذكاء الإنسان؟ هل الإنسان البسيط لا يستطيع أن يكون حذرا؟
1: الإنسان اللي نقل ما البسيط، يعني الإنسان اللي عنده تأخر عقلي أو أو أو أو بعض الملكات العقلية أقل من غيره، ربما حذره أقل وربما رد فعله بيكون متباين عن الحالة، بيتصرف برد الفعل، خصوصا الأشخاص اللي عندهم مثل عتة، مثل بعض الاضطرابات الصغيرة
0: أو حتى الصغار. طيف التوحد
1: ما كنت راح سميها الحقيقة، أنا كنت بدي أقول اللي عندهم تأخر تطور بالطفولة مشان ضل بالعموميات يعني. فهدون الناس إيه يعني قدرتهم على الاستباق أقل من الإنسان الطبيعي.
0: نعم. شكرا لك على هذه المقدمة دكتور ياسر خير بيك. طبعا سنواصل الحديث الشيق معك والتحليل حول هذا الموضوع، فرط الحذر هل هو حماية للنفس أم اضطراب في التفكير، ولكن بعد دراسة اليوم دراسة نفسية حديثة تشير إلى أن الخوف من المجهول قد يكون سببا رئيسيا للقلق المزمن والتفكير المرهق.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن دكتور ياسر خير بيك، أشارت دراسة منشورة في مجلة متخصصة بعلم النفس السريري إلى وجود علاقة قوية بين ما يعرف بعدم تحمل الغموض وبين القلق المرضي والتفكير المفرط، وهدفت الدراسة إلى فهم لماذا يعيش بعض الأشخاص في حالة حذر دائم حتى في المواقف الطبيعية، ولماذا يجدون صعوبة في الشعور بالإطمئنان. وقد ركز الباحثون على أشخاص يعانون من القلق المستمر وكثرة التفكير، وتبين أن المشكلة ليست فقط في الأحداث التي يمرون بها، بل في طريقة تعاملهم مع المجهول وعدم قدرتهم على تقبل عدم اليقين. فكل موقف غير واضح قد يتحول لديهم إلى مصدر توتر وتوقعات سلبية. أما نتائج الدراسة فأظهرت أن الأشخاص الذين لا يحتملون الغموض يكونون أكثر عرضة للقلق المزمن والتفكير المتكرر والإرهاق النفسي، كما يميلون إلى توقع الأسوأ حتى دون وجود خطر حقيقي. وأخيرا أكدت الدراسة أن تعلم تقبل عدم اليقين يعتبر خطوة أساسية في العلاج وتحسين الصحة النفسية.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن دكتور ياسر خير بيك، أتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة.
1: لا كتير الكلام كله سطور، يعني أمرة تقري نص بالكامل بتحسي كل كلمة فيه عبارة عن قنبلة، يعني
0: نعم.
1: يعني قنبلة معرفية.
0: فكك لنا هذه القنابل.
1: بدي الحقيقة يعني كتير استنتجت بالأخير قلة عدم تحمل الغموض، وهي مهمة كتير لأنه كنا عم نحكي بالصفات العامة للإنسان مع المعرفية، يعني مثلا الإنسان هو الوحيد الذي يدرك أنه سيموت، هو الكائن الوحيد اللي بيعرف رح يموت. الإنسان الوحيد اللي قادر يقلق على حالة مستقبلية قد يستقرأها، فيميل هذون الناس اللي عندهم ميل قلقي إلى السيطرة المسبقة، يعني يجب أن أرى وأضمن بشكل مسبق. وهو يضطرب إذا لم يستطع السيطرة على المعطيات المستقبلية، بمعنى عندما تكون غامضة، لأنه مجرد ما سيطر عليها وعرفها بالتفصيل يزول الغموض ويزول القلق. هالحاجة للوضوح المستقبلي هي مثل ما قالت الدراسة كتير مهم نتعلم على أنه نترك خطر المستقبل للمستقبل ونتصرف مع المعطيات اللاحقة التي ستتغير على ما هي عليه حاليا. الحقيقة عم بدعم الدراسة لأن كتير كتير كتير بتدخل بصلب موضوعنا، وكتير حاكي بقصة هاي الحاجة النفسية للاستقرار النفسي لأني زي الغموض المستقبل، وهو نعم. لعبة الحياة، يعني أنا لما بقبل غامر وانتظر أشوف شو بيصير موهبة وبتساعدني كتير.
0: هل قد يرتبط فرط الحذر بالرغبة في السيطرة على كل شيء، يعني الكنترول فريك؟
1: هل قد يكون السيطرة قلقية الحقيقة، غير نعم. غير الدكتاتور
0: نعم.
1: اللي
0: نعم.
1: بده يسيطر
0: نعم.
1: لرغبة في السيطرة
0: نعم.
1: لا، هي رغبة في ضمان الشيء من خلال التحكم به. يعني مثال حضرتك، يعني أنا عندي سيدة ولدت جديد بنت وهي أول ولد، قلقة جدا عليها، ما بتصير تتركها مع حدا
0: نعم،
1: ولا مع أبوها ولا مع أمها ولا شو، وهي بحاجة لتشوفها بعينها على طول، بلكي اختنقت بلكي ماتت بلكي شو اسمه شو ما نعم. شافت سمعت أخبار بتضخمها، المثل هذا بيساعدنا بتوضيح الحالة
0: نعم.
1: فيصبح عندها حاجة للسيطرة المطلقة على مصير البنت من اليقظة
0: جسديا
1: إلى النوم
0: على الأقل
1: وبالعين وباللمس
0: نعم.
1: بكل الحواس بتشغلها لتكون بشكل دائم هي بحالة وضوح
0: نعم.
1: حالتها أنه مستقرة ولا تغامر بأي مغامرة أخرى
0: نعم.
1: تتطور حياتنا لما منقبل نغامر بشوية ضمانات مو ضمانات كاملة، هي اللي بتسمح لك تتطوري وتقفزي من طبقة إلى أخرى،
0: إلى مرحلة النضوج،
1: إلى مرحلة النضوج وإلى ارتفاع، يعني تحلقين أكثر فأكثر حتى على مستوى أبعد من جناحيك.
0: جميل جدا. تحلقي.
1: نعم. لما بتقبلي بهالمغامرات المتدرجة. نعم. مع شوية ضمانات، لكن في شيء بالمستقبل غير قابل للضمان وتحدث تغيرات كبيرة،
0: ويجب أن نتقبلها.
1: يعني حضرتك قاعدين هون ونحن جاي من محل بعيد كتير، ويفترض يعني شيء غريب وين نحن وبأي محل ومع مين عم نحكي. المستقبل يعني ما تخيلت ولا مرة أنه بده يصير في يوم من الأيام نجي نقعد هون مع فلان وفلاني وإلى آخره ونحكي مع عالم تانيين كمان ما بنعرفهم. المستقبل هيك لكل الناس، في جزء منه يفرض ويأتي ونتأقلم معه. الصح أني حضر المستقبل بأدوات الحاضر. هذا صح. بعدين أنا ما فيني أضمن المستقبل، يجب أن يسير بهذا الاتجاه. يعني كتير نحن بحاجة لنتغلب على المشكلة ونقدر يعني نقول الحاضر هو الحالي، هو اللي أنا بعيشه، ما فيني أتحكم أبعد منه، ما فيني أتحكم أبعد من حواسي الحالية اللي عم تحس بالمحيط تبعي. لكن أنا بقدر اعتبر المستقبل هو تكملة للماضي، ولكن يمر تحضيره عبر الحاضر. ما رح أحكي كلام أكثر من هيك لأنه أشمل وبيعطينا صورة عنه.
0: نعم. هل فرط الحذر إذن في جوهره هو خوف من الأذى أو خوف من فقدان السيطرة بعد كل ما
1: من
0: ذكرت؟
1: الأذى. هو خوف من الأذى. لأنه نعم. بحال إذا سارت الأمور على، لأنه ماذا يحدث في عقل الحذر المفرط؟ هو شخص يخاف المخاطر ويعممها، يعني كل الاحتمالات عنده تميل إلى الأكثر خطورة.
0: نعم.
1: فيتوقع إن لم يقم بتصرف معين وقائي وحذر وسيطرة، طبعا الحذر هو السيطرة ومسك المعايير كلها، هذا الحذر وما في مغامرة بتعريفه العملي هيك. فهذا شخص ما بيقدر بقى يتحرك إلا بإني كيف بدي أضمن كل المعايير الحالية بحيث ما تحدث نتيجة غير مرغوبة. لكن بنفس الوقت ذهنه يعمم الاحتمالات نحو السلبي منها فقط بفلتر. يعني احنا بصيبنا حظ، بصيبنا مكاسب ما حاسبين حسابها، بصيبنا صدف جميلة، بصيب هدول كلهم محذوفين بيكونوا. أنا جزء من حياتي المستقبلية جزء منها حظ، يعني رح يجي شيء حلو ما أنا مرتبه ولا حاسبه، ورح يلعب دور إيجابي، رح يلعب دور إيجابي. ماشي بطائرة، ماشي بطريق، بمطعم، باستراحة، بتشوفي حدا جا وغير لك حياتك، غير لك حياتك. فهاد ما محذوف، فهو خوف من النتائج اللي هو رتبها بذهنه، إذا خوف من خطر، فيجب يتصرف بصراحة. يعني كذي يعني تقريبا الموضوع أوبسيسيونال كتير وسواسي. أنا يجب أن أضمن، إذا يجب أن أتحكم بالمعطيات كي لا يحدث الخطأ وأتألم كثيرا. هاي الآلية الحقيقة.
0: هل الشخص شديد الحذر يثق بحدسه فعلا أم أنه أسير سيناريوهات ذهنية لا تنتهي؟
1: لا تنتهي تماما لا تنتهي، حرام. خصوصا عم نحكي عن حالات المرضية طبعا.
0: نعم.
1: لا تنتهي لأنه لنقل حضرتك عم تسوقي سيارة.
0: نعم.
1: منتبهة على اليمين وعلى الشمال وورا وعلى الطريق، وأحيانا في في في منبه، يعني استحساس كبير بتعمليه بكل. نعم. الاتجاهات، شيء طبيعي. إذا هذا الحذر مفروض مرتبط بواقع حالي يقتضي انتباه وسيطرة عليك وعلى اللي عم بيسوق جنبك كمان. لكن أنا لما ما بخلي حدا يركب سيارة وبقول انتبه وبدأ يصير حادث، أنا ما بطل سوق، ما بتحرك، دخلنا بالحذر المرضي. نعم. اللي هو عمم وأفرط في الأخطر الممكنة، لأن قيادة السيارات إلى مخاطر كثير قد تنتهي بالموت حتى. فهذا الشخص ما بيقدر إلا وسواسه يشتغل ويجيب هالسيناريوهات الحادث والأذى والألم والأنديكاب، يعني الإعاقة. وبصير كل وقت وخلص ما بروح، يا أما يتجنب المبادرة وهو سلوك حذري لأنه حذر.
0: نعم.
1: أو يقود بطريقة على بيمشي على 30 وعلى 100 مهله وبيجيب واحد معه بيقول له ما تحكيني كل الطريق وإلى آخره، وبس يروح بيضل قلبه يخفق كل الليل وما بينام وإلى آخره.
0: لنفرض أن هذا الحذر أتى بعد حادثة. صحيح. فعلا مؤلمة. صحيح. هل يعتبر حذرا مرضيا أم حذرا طبيعيا؟
1: يعني مثل التروماتيزم هي حضرتك.
0: نعم.
1: لما بصير حدث كبير، لما بصير حدث كبير لنقل حادث سيارة كونه مسكنا المثال هذا، ما في شك عند الشخص بيصير بيتعرض لحالة قلقية مفرطة أكثر من اللازم، بيصير لك مثل بين السطور، هو اللي بيحرق الحليب بينفخ اللبن، ما بعرف إذا موجود عندكم بلبنان هذا المثال. اللي بيحرق الحليب بينفخ اللبن، بصير حذر كتير
0: حتى بينفخ اللبن البارد يعني
1: أكثر من خوفه اللي يحرق فيه مرة تانية. فالرد النفسي هيك بيعمل، بصير الواحد يعني إلى حد ما متوقع إنه سيتكرر الحادث. حضرتك بتمشي على الدرج هون، على الدرجة الخامسة بيكون في موزة بتصحى
0: مثل ارتكاسة بافلوف يعني،
1: بتقومي رقم خمسة نحس عندي، نحن منركب تعميمات سريعة من حادثة مؤلمة. هيك الذهن العاطفي بيركب من عبارة عن حادثة مؤلمة وأدت إلى حالة من المعاناة الشديدة، يعمم ليجعلها قاعدة إله. وحتى بالناس اللي بيحبهم بصير يمنع الناس اللي بيحبهم يسوقوا سيارة ويروحوا إلى آخره. فهذا الرد اللي صار يجعل من الشخص حساس أكثر لمسائل هذه الحالة، المسائل بمعنى الأشياء المماثلة، بجوز الفستغلات، الأشياء المماثلة لها الحالة هي بصير كلها مصدر قلق وحذر وربما تجنب، لأنه التجنب هو الشيء من نوع من أنواع الحذر الشديد. يعني ما بقرب ولا يعني لا بنام بالقبور ولا بشوف منامات.
0: ما الذي يحدث في الدماغ دكتور ياسر خربيك عند الأشخاص الذين يعيشون حالة ترقب وخوف دائم وحذر شديد؟ ما الذي يحدث في تركيبة الدماغ؟
1: ما في شك هو تركيبة كتير جميلة. نحن عنا الفكرة وعنا ما تحت المهاد وعنا النواة القاعدية وبتروح بعدين إشارات على المخ، بنفقد السيطرة على الاتصال بالمخ وبصير الشغل كله بمستوى النواة القاعدية وما تحت المهاد، وبصير يشتغل بلا ما يستشير الدماغ، بلا ما يستشير فوق، لأنه عنا ذاكرة عاطفية جعلت مننا أنه نحن إسكلاف، أنه نحن عبيد للحلقة اللي عم تمشي لحالها. فبيأخذ سيطرته طبعا عبر وسائط عصبية، بيصير هذا الكلام اللي بيلعب فيها السيروتونين دور ومجموعة الوسائط المكملة الأخرى معها، وبالنهاية ممكن إذا القلق متكرر مثل أي قلق بيرتفع الكورتيزول، وطبعا بالقلق الحاد ممكن يطلع الأدرينالين والنور أدرينالين اللي هن بيعملوا جهاز الإسعاف أمام الحالات الطارئة. في شلة هرمونية بتشتغل كلها مع بعضها.
0: هل هناك علاقة بين فرط الحذر والكمال المثالي أو الخوف من الخطأ؟
1: إيه كلهم بيكملوا بعضهم الحقيقة. نحن ولو أنه يقال بدراسات عديدة لما بيحكوا عن الحذر بيدخلونا على غير أمراض، نحن عم نحكي عن الحذر الطبيعي لما بيصير مفرط عند الناس العاديين. هو له دخل وسواسية، هذا له علاقة بالمرض الوسواسي اللي هو بتصير حضرتك الوسواس هو بذهنك تجي أفكار وبتخضعي لإجباري عنك، حتى لو كنت مقتنعة أنه سخيفة وما فيها شيء، لكن القدرة على تجاوز القلق هذا مو تتجاوز الإنسان. فمثل الوسواس بخترع فكرة وبصير بخاف منها وبصير بعممها
0: وأكبرها
1: وبضخمها وبصير ضحية الخيالي الذي ينفلت من أي ضابط وكله بديش على الخطر. فخوفا يعني مثلا شخص اللي عنده خوف كتير من الميكروبات انه يمرض، هو شخص بيصير يغسل كتير وكذا عمل، واذا اقتربتي منه الى اخره، هي ما انه هذا نظيفي وبيحب النظافة كذا، هو بيخاف ينصاب بميكروب ويموت مثل هذا الفيروس الجاينا جديد، بده يعمل وسواس عند الناس.
0: بدا انا رأيت بعض الأقنعة تحت في الباركينج
1: فالحقيقة بيصير الواحد بتفلت منه الامور، وما الفكرة بتنفرد يعني الحكي العقلي ما بيفيد بالحالة. هي الحل هو تعرض للخطر، مثل ما قالت الدراسة الجميلة جدا. تعرض لخطر إنه الأمور ما تكون مسيطرة عليها،
0: القبول بعدم اليقين
1: بالضبط. أنا عم ترجمها للغة الطبية يعني إنه تكون الأمور ما مسيطر عليها، أقبل، بسموها غامضة بالدراسة عندك، هي أقبل هالمغامرة هي لأنه شيء طبيعي، إنه بعض العوامل خارجية.
0: سؤال الغزالي: الشكوى الطريق إلى اليقين.
1: يا سلام،
0: لم يقل ذلك.
1: ما رأيك أنت؟ ذاكرة تاريخية جميلة. لا الحقيقة ما في مقولات جميلة كتير عبر التاريخ، ودائما مستوحي منها أفكار جميلة وبتساعدنا بالاستشهاد، ما شاء الله عليك كتري منهم هذون.
0: إذن شكرا دكتور ياسر. كيف يؤثر فرط الحذر على القدرة على الحب والثقة وبناء العلاقات العميقة،
1: سواء ما توقعينا
0: سواء مع الأصدقاء، سواء مع الأحباء
1: الشك هون الحقيقة رح نجي هون الشك
0: هو ولكن هو حذر أيضا حذر
1: إيه بالضبط نعم. هو أحد جوانب الحذر الشك هو اللي بيخلي الإنسان نتيجة تجارب سابقة غالبا غالبا بتجي نتيجة تجارب سابقة بيصير تعميم على على على الآخرين. لاحظي هلا رح تطلع مع نفس الكلمات بالأخير شك تعميم رغبة بالسيطرة وفقط سيطرة الحلقة الحذرية مثل ما بيقولوا نعم. فالشك بالناس بيخليك تعطي للناس صفات سلفا
0: نعم.
1: من بعض العلامات اللي بيظهروها وبتميلي لتعميم السلبية على على سلوكهم وقد ينتهي الأمر بأنه الوقوع في الحب بكل أنواعه إذا بتحبي بيكون صعب كتير وكأنه الشخص يبحث عن ضمانات قبل وبيعمل اختبارات ويعذب الشريك كثيرا وأجمل ما في الحب هو عفويته لكن قدر الإمكان بدون عمى بدون ما ينعمل واحد كليا يعني يعني يعني مع التجارب المتكررة الشخص بيجي عنده تعلم لا شوية نقاط صغيرة بفلتر منها لكن ما حلو كل أنواع الحب لما بتكون مفلترة وكأنك عم تعملي معادلة كيمياء وبدك تعرضي الواحد لمية اختبار والناس بتزعل لما بتشكي فيها
0: نعم.
1: وهي بريئة من الموضوع فبيأثر على الحب الحقيقة ممكن يعرقل فيه كتير ويزيل سلاسة وعزوبة العفوية تبعه.
0: هل يا ترى العيش في مجتمعات مضطربة أو غير مستقرة يزيد من انتشار الحذر؟
1: إلى درجة ما
0: خاصة اليوم
1: إذا تحكي عن مجتمعاتنا وصلوا نعم. لمرحلة اللي الموت أو اللاموت نعم. مشكلة يعني ما بقى في الحذر ما بقى يعني مثل ما بيقولي بتنكسري بلحظة ما من حاجز الخوف لأنه تعرضتي لشيء أكبر من الخوف نعم. يعني مجتمعاتنا الله يفرجها على الجميع يعني ما بدنا يطلعهم من هالتعليق هاد لأنه هن عم يتعرضوا لظروف مفرطة في الخوف يعني فحتى حذرهم صار يعني صار يلا اللي بيصير يصير لما توصلي بعرق الجورة ما بقى في خطر انك تسقطي توقعي اكثر لكن بالمجتمعات بشكل عام اللي فيها اضطرابات متوسطة حتى أو حتى أكثر من متوسطة ما في شك بتزيد الشكوك بتزيد الاعتداءات على بعض السلوك تدبير الرأس هاد مثل ما بيقولوا بيزيد
0: نعم.
1: فأكيد بتتفاقم العلاقات الإنسانية كلها وبصير شكوك كتير لأنه زاد الشر مثل ما بيقولوا
0: نعم.
1: عندما تزيد الشرور الحذر يزيد
0: والحذر مطلوب هنا.
1: والحذر مطلوب هو وهو إيجابي هون
0: ومنقذ
1: صحيح بس ما يتحول لبارانويا
0: نعم. آخر سؤال دكتور ياسر خربك لأنه الوقت يدهمنا دائما معك نعلم أنه هناك الكثير يقال أيضا حول موضوع الحلقة ولكن شكرا متى يصبح الحذر عائقا يمنع الإنسان من عيش حياته الطبيعية وما هو العلاج؟
1: لما الحذر بيوصل لمرحلة بيكون متواصل وشديد بحيث بيعمل أعراض نفسية
0: وجسدية
1: نتيجة الهرمونات مرافقته اضطراب نوم عزلة لما بيأثر على الدراسة أو على الشغل أو على الحياة العائلية ولما بيخلي شخص تنشل سيرورة حياته العادية ويتقوقع لورا ويصير أسير الحقيقة القلق اللي ناجم عن حذره لأنه أنا بقول للإخوة المستمعين كلهم لا يمكن الحذر يحل المشاكل كلها الحذر حلو يكون قدر الإمكان قريب من اللحظة الحالية قريب من ما هو خطير حاليا أو ربما بالأسبوع القادم الحذر حلو قبل فحص البكالوريا بشي شهرين زمان لكن ما حلو يبلش من أول سنة لأنه بيؤدي لنتيجة عكسية دائما الحذر المفرط والطويل يؤدي إلى نتائج عكسية غير المرغوب بها العلاج ما في شك لما بنوصل لهالمرحلة هي اللي أربع آثار العيلة والشغل والدراسة والهرمونات والجسد والاضطراب النوم وأعراض نفسية وعزلة هون الشخص يجب أن يستشير أحدا وينشغل على هالموضوع ما في شك المعالجة النفسية السلوكية الإدراكية جميلة وبتعطي نتائج كتير بتساعد على التعريض وعلى حل الأفكار وتغيير الشمع بنسميها أو الطريقة المعرفية وعند اقتضى الأمر في قلق شديد أو اكتئاب ممكن بعض الأدوية تفيد
0: والعلاج المعرفي السلوكي هو الأهم
1: هو من أجمل المعالجات وهو الأكثر مباشر يعني مباشر وبيحكي بلب المشكلة
0: نعم شكرا لك دكتور ياسر خربيك على كل هذه المعلومات والإيضاحات والإنارات حول موضوع حلقتنا اليوم، فرط الحذر، هل هو حماية للنفس أم اضطراب في التفكير؟ طبعا سنتلقى أسئلة مستمعينا التي
1: كل مقتضى الأمر منتوسع عند اللزوم إن شاء الله.
0: بدأت تريدنا على رقم الواتساب كما رأيت، سنرى أيضا إذا كان هناك أسئلة على الفيسبوك لايف تحت رابط اليوتيوب أو من خلال رقم الاستوديو، كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. إذن نعود إليكم دكتور ياسر خربيك، الاستشاري في الطب النفسي العام ورئيس الأطباء في مستشفى أورجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية والمنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس لمجموعة أماس الطبية. إذن نعود دكتور ياسر، أنا سلافة وريتا إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم ومجدداً أرحب بضيف العزيز دكتور ياسر خيربيك الاستشاري في الطب النفسي. سعادة أن تكون معنا اليوم دكتور ياسر خيربيك، وما بقدر إلا كده في رسائل ورسائل صوتية والناس بحاجة إليك. هناك مستمع من السويد بيقول إذا في إمكانية أطلب رقم الدكتور. شكراً سلفاً. الدكتور رح يجاوبك كيف من الممكن أن يتواصل معك المستمعون دايماً يطلبون
2: سؤال حساس الحقيقه، يعني اذا حالات انسانيه صعب كتير تكرم عينكم، يعني نحن هون منشان هالرساله. يعني في رقم هو موجود على الانترنت حتى بتقدر تشوفه، اذا بتكتب اسمي بالاجنبي بفرنسا بيطلع لك، يعني
1: دكتور ياسر
2: بيطلع، وين حطيه على جوجل بيطلع.
1: نعم.
2: بيطلع رقم العياده يعني اللي هو موبايل كمان.
1: نعم.
2: في واتساب ممكن، يعني ممكن يبعث رسالة وأنا حسب الظروف
1: تقدر
2: يعني ما قصرت مع حدا، لكن ما بنقدر نعمل استشارات يعني
1: طبعاً
2: متكررة
1: طبعاً لأنه عندك عمل طيلة اليوم
2: خصوصاً لبعاد. بس يعني لا، اللي بيطلب هيك طلب أكيد عنده حالة إنسانية
1: خاصة
2: تكرم عينكم، يعني ما ولا
1: شكراً دكتور ياسر،
2: ما فيني يقولوا على الهواء للرقم.

0: والآن نتوجه إلى العراق مع قصة حياة جديدة يرويها هناك مراسلنا محمد طلال.
1: من زاوية هادئة في بغداد يتوالى مواء القطط ونباح الكلاب ما إن يعلو صوت وقع أقدام الشاب ميثاق العبيدي قاصداً محميته. أصوات الحيوانات هنا ليست ضجيجاً بل حكايات نجاة ترويها نظراتها. يقضي ميثاق كل وقته في محمياته الثلاث مع حيواناته التي وجدت فيه وطناً بعد عنف وتشريد.
2: قصتي بدت بإنقاذ الحيوانات. أنا من طفولتي أهلي ربوني وعلموني على حب الحيوانات والرحمة بهن. فصادفتني حالتهم بالشارع، أخذتهم من العيادات واستمرت. والأعظم والأهم من هذا، كل إنسان يمر بحياته بصدمات عاطفية تخلي لهذا الإنسان يفقد الثقة، يفقد الحب. أنه شفت أنا بحياتي أنه بس الحيوان اللي يستاهل حبي وتضحياتي وتعبي واهتمامي ومصاريف، لأن هذا الحيوان ما يغدر بيه، ما يخوني، ما يكسر ثقتي.
1: يجول ميثاق شوارع بغداد كل يوم، يراقب الأزقة ويتوقف قليلا عند الأماكن المهجورة، وما إن تلتقط أذناه صوت حيوان يستغيث يفعل راداره ويشرع في البحث حتى يجده. ترجم هذا الشاب اسمه إلى ميثاق بينه وبين هذه الكائنات، حتى وصل عدد ما أنقذه إلى 700 حيوان توزعوا بين قطط معاقة وكلاب.
2: طبعاً ما أحكي لكم كمية المصاريف، شهرياً لا يقل عن 14-15 مليون من رواتب موظفين، من أنقاذ، من تكسيات، من عمليات، من فندقة حيوانات، من لقاحات، من أطعام الحيوانات. بس أكلهم آني كل خمس أيام ما يقارب 700-750 ألف آني مشتري أكل.
1: ما إن يفتح ميثاق باب الفضاء الصغير الذي صنعه حتى تهرع القطط وتتمسح به وتقف الكلاب على قائمتيها الخلفيتين فرحاً. يحاول جاهداً أن ينسي هذه الكائنات الضعيفة قصص العنف التي ما زالت على أجسادها وتوزعت بين فقع العيون وقطع الأطراف والحرق.
2: أصعب موقف واجهته في فترة يعني هن موقفين، قطة هي وأطفالها تترضع أطفالها بعدها مصغار وأليفة، أجي أحرقها، أذب عليها نفط وأحرقها. طبعا هاي الحالة موجودة ومبتورة إيديناتها اثنين هن عندي. والحالة الثانية، ماكو إنسان عنده عقل يغتصب حيوان. هاي أصعب موقفين مريت بهن.
1: ليس كل من ابتعد عن الناس وحيداً، فهنا وجد ميثاق عالماً لا يعرف الفساد والسرقات والصفقات وبيع الأوطان، عالم كتبت فيه الرحمة ومنها بدأت الحكاية. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
3: عبد الإله الصالحي في فقرة قرأنا لكم يتناول رواية تحمل عنوان خرائط وأسلحة حول الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم.
4: في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم نتوقف عند صدور الجزء الأول من رواية ثلاثية حول الزعيم العراقي اليساري عبد الكريم قاسم للكاتب والروائي العراقي علي بدر عن دار المدى العراقية بعنوان خرائط وأسلحة. وهذا الجزء يغطي الفترة التاريخية من عام 1914 إلى عام 1958، الفترة التي شهدت نهاية الحكم الملكي في العراق. بداية سألنا علي بدر عن محتوى هذا الجزء الأول.
5: بناء الرواية بشكل عام يتمحور حول حياة الزعيم عبد الكريم قاسم، وهو من رأي الزعيم اليساري الأكثر شعبية في التاريخ العراقي السياسي الحديث. تبتدي الرواية منذ ولادته يعني بالعام 1914 حتى قيامه بالثورة على النظام الملكي بالعام 1958 وإعلانه للجمهورية العراقية أو جمهورية العراق. يغطي هذا الجزء من الثلاثية الفترة الكولونيالية حينما احتل الجيش البريطاني بغداد وإعلان تأسيس العراق الحديث في الثلاثينات، ومن ثم الفترة الملكية بكل ما عليها طبعاً.

0: الفترة الملكية، بنا مؤسسات حكم، شخصيات سياسية وعائلية من أبناء الأعيان. بالحقيقة هم أبناء الأعيان اللي شيدوا النظام السياسي الملكي بالعراق بالتوافق أو بالتعارض مع المؤسسات الإمبريالية العالمية في ذلك الوقت. وردت أيضا توصيف هيمنة الشركات الرأسمالية بالتعاون مع هاي القوى العسكرية اللي اصطدمت أكثر من مرة على أرض العراق. عمدت أنا إلى تسجيل اللحظات المؤسسة للفكر العراقي، مثل دخول الفكر الماركسي للمرة الأولى إلى البلاد، شيوع الفكر الليبرالي بين رجال الحكم، هيمنة الفكر النازي في الأربعينيات على ضباط الجيش، وهذا هو اللي أدى لانقلاب العام 1941 المؤيد لألمانيا النازية، وزيارة السياسيين أو بعض السياسيين العراقيين الحقيقة لهتلر في مقره في وكر الذئب في شرق بروسيا. كما تحاول الرواية أن ترسم بشكل يعني حي أو بوصف حي دخول النزعات القومية والأممية إلى العراق. وعلى خلفية هذه النزعات تأسست حركات الشعر الحر مثلا مع السياب، ولادة الرواية، ظهور جماعات الفن الحديث، الرسامين بالعراق. ومن رأيي هذا التاريخ يعني ما كان معزول مثل ما يكتب عادة بالرواية التاريخية، إنما وضعته ممزوج مع الفكر العالمي، يعني دخول أو تأثر العراقيين في تلك الفترة بالموسيقى العالمية، بالمعمار العالمي، بالفكر العالمي، وتأثرهم بكل ما يخص التاريخ من ثورات وحركات أدبية وفنية وسياسية.
1: علي بدر، كيف تعاملت مع المادة التاريخية وكيف جمعت الوثائق والمعلومات حول هذه الفترة الدقيقة من تاريخ العراق، وما هي الصعوبات التي واجهتك؟
0: بالواقع كنت شاهد يعني من طفولتي أو أشعر على الأقل بالتناقض بين التاريخ المدرسي أو ما نتعلمه في المدارس مع التاريخ أو التاريخ الرسمي المكتوب بشكل عام، يعني فيما بعد المعبر عنه عبر الميديا الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى التاريخ الشفاهي، يعني ما يتناقل الناس ومنهم عائلتي عن الأحداث التاريخية والشخصيات السياسية وأجهزة الحكم بشكل عام. شعرت دوما أن الناس لا تقيم حقيقة وزنا لما موجود بالتاريخ الرسمي المكتوب، واللي هو بالغالب يعبر عن مصالح النخب السياسية المرتبطة كانت بقوى الاستعمار العالمي أو القوى الفاشية المحلية. إنما هنالك تاريخ آخر أشبه بالتاريخ السري تداول العائلات بالمطابخ وينقل إلى المجتمع عبر صالات الاستقبال، يعني لما يجون ضيوف، يعني كأنما يعني هذا التاريخ مكانات حتى ينتقل فيه إلى المجتمع. فلذلك أنا قررت مبكرا البحث يعني بالصحف القديمة عن الأخبار الهامشية والمهملة، دعايات الموضة، دعايات المطاعم، دعايات السينمات، السيارات، باعتبار هاي كلها علامات حقيقية نشأت المدينة الحديثة بالعراق وترتبط بشكل وثيق مع السيرورات السياسية والتاريخية. فلذلك يعني لما كتبت هاي الرواية عملت للمقابلات الشفهية أكثر مما ارتكزت للرواية التاريخية أو الرواية الرسمية، ارتكزت على الصحف والمجلات، على الكتب الإدارية، حاولت أنا أخذ كل ما هو ثانوي وهامشي لكتابة تاريخ يتحدى التاريخ الرسمي، يتحدى الرواية الرسمية المعترف بها من قبل قوى السلطة سواء كانت الاستعمارية أو المرتبطة بها من سلطات محلية.
1: علي بدر واحد من أهم الروائيين العراقيين والعرب حاليا، ويتميز بمهارات أسلوبية مبهرة وبقدرة فريدة على مزج الواقع بالخيال، وله إنتاج إبداعي غزير ونوعي، وكل كتاب وأنتم بخير.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
3: ومن مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا الصباحية. وصلنا إلى أخبار البيئة. الرضا، بطارية تلتهم الكائنات البحرية لتوليد الكهرباء تحت الماء.
4: نعم رولا، نجح علماء أمريكيون في تطوير بطارية مبتكرة قادرة على إنتاج الطاقة ذاتيا تحت الماء عبر استهلاك المواد العضوية والكائنات البحرية المجهرية وتحويلها إلى تيار كهربائي في خطوة قد تحدث تحولا كبيرا في أنظمة المراقبة البحرية والطاقة المستدامة. ويأتي هذا الإنجاز بعد أبحاث أجرتها جامعة ميتشيغان للتكنولوجيا ضمن مشروع تابع لوكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة.
3: وكيف تعمل هذه البطارية الجديدة؟
4: يعتمد النظام على خلايا وقود ميكروبية تستخدم بكتيريا قادرة على نقل الإلكترونات أثناء عملياتها الحيوية، حيث تقوم بتحويل المواد العضوية الذائبة في مياه البحر إلى كهرباء مستمرة دون الحاجة إلى إعادة شحن أو تدخل بشري. وأجرى البحث يحثون اختبارات ناجحة استمرت 30 يوما، كما تم تطوير نماذج أحدث جرى اختبارها قرب سواحل تكساس، حيث تمكنت 3 وحدات من أصل 4 من توليد الطاقة بنجاح وهي مغمورة بالكامل تحت الماء.
3: ومدن العالم تغرق ببطء، أزمة ما يسمى بالهبوط الأرضي تهدد ملايين السكان.
4: كشفت صور أقمار صناعية حديثة لوكالة ناسا أن مدينة مكسيكو تهبط بنحو 25 سنتيمترا سنويا في واحدة من أخطر ظواهر الهبوط الأرضي التي تهدد مدنا كبرى حول العالم نتيجة الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية وتغير المناخ وارتفاع مستويات البحار. وتتصدر العاصمة الإندونيسية جاكرتا قائمة أسرع المدن غرقا، إذ تهبط ببعض مناطقها بأكثر من 30 سنتيمترا سنويا، بينما تواجه مدن أخرى مثل شنغهاي وروتردام مخاطر متزايدة بسبب التوسع العمراني واستخراج المياه الجوفية.
3: وما المقصود بالهبوط الأرضي رضا؟
4: هو ظاهرة جيولوجية تحدث عندما تنخفض طبقات الأرض تدريجيا نتيجة سحب المياه أو النفط أو الغاز من باطن الأرض، ما يؤدي إلى انضغاط التربة وهبوط السطح، ويزداد الخطر مع ارتفاع مستوى البحار الناتج عن ذوبان الجليد بسبب التغير المناخي. ويستخدم العلماء اليوم تقنيات متطورة مثل نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية لرصد معدلات الغرق بدقة عالية.
2: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
4: الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك إيرولا.
3: إيران تقول إنها على تواصل مع دول أوروبية بشأن مرور سفنها عبر مضيق هرمز. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء غدات تمديد الهدنة. مسيرتان في لندن، إحداهما لمناهضة الهجرة والأخرى لدعم الفلسطينيين. وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا يزور الجزائر غدا. فوز بلغاريا بمسابقة أوروفيزيون للأغنية الأوروبية.

0: ونتابع معكم الآن إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية
1: مع إيمان الحمود وضيوفها. والموضوع التوتر بين واشنطن والفصائل المسلحة في العراق.
2: في مشهد يذكر بما حدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلنت السلطات الأمريكية توقيف قيادي في كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران بتهمة التخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. هذا الرجل إذن ألقي القبض عليه في تركيا، وتم اقتياده إلى نيويورك حيث سيمثل أمام قاض فيدرالي في نيويورك هذا اليوم. إذن سنسلط الضوء في نقاش مونتي كارلو الدولية على مستقبل الفصائل المسلحة في العراق في ضوء التطورات التي أسفرت عن اعتقال محمد باقر السعدي، إذن القيادي في كتائب حزب الله العراقية. ونستضيف للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ غيث التميمي، رئيس مشروع المواطن العراقي، والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
3: أهلاً.
2: أستاذ غيث، نرحب بك دائما، وسؤالنا لك مباشرة، يعني ما الذي يعنيه هذا التطور الأمني اللافت، توقيف أحد قياديي الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، ولكن ليس في العراق بل في تركيا، واقتياده إلى الولايات المتحدة بهذا الشكل؟
3: شكرا جزيلا. أنا حذرت من فترة من مغبة استنفار الفصائل العراقية باستهداف المصالح الأمريكية، مما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة إلى شمول هذه الجماعات وقياداتها بإجراءات مكافحة الإرهاب، وهذا بالنتيجة سينعكس على طبيعة العلاقات مع الحكومة العراقية، مع القوى السياسية العراقية، ومع جزء غير قليل من الأجهزة الأمنية العراقية. محمد باقر السعدي هو من منطقتي، من الكاظمية، أبوه قتل في سنين سابقة بسبب علاقته مع الحرس الثوري، كان مقرب من سليماني وأبو مهدي المهندس، تربى كطفل يتيم، اقتضن الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس وقاموا على رعايته وتربيته وتنشئته وتدريبه، وكان مرافق شخصي للجنرال سليماني. أنا شخصيا أعرفه أكثر من 10 سنوات، طالما هددني شخصيا وطالما كان يهدد أصدقائي، ومنهم الشهيد هشام الهاشمي. يوم من الأيام، في يوم مقتل هشام الهاشمي، هو كان متورط بمقتل هشام، وكنت أنا على قناة الحرة مباشر، وكان هو يهددني على اللايف، وأنا نشرت المحادثات في وقتها على قناة الحرة. محمد باقر السليماني هو يلقب بمحمد باقر السليماني، هو محمد باقر السعدي، هو شاب عقائدي متطرف يتمتع بنفوذ واسع جدا في العراق، لا يوجد أجهزة أمنية تستطيع أن توقفه أو تحاسبه. سبق أن صارت له مشكلة مع جهاز أمني، ولكن سرعان ما تدخلت الجهات السياسية وأطلق سراحه. هذا الشخص يقود خلايا التصفيات والاغتيالات والكواتب، وينفذ عدد غير قليل من العمليات الإرهابية، سواء كان في العراق في الدول المجاورة، بالإضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة الآن.
2: نعم. طيب دكتور خطار، يعني بالنسبة لك كمراقب من الخارج، ما الذي يعنيه دخول الفصائل المسلحة في يعني في هذه المرحلة من التوتر الكبير مع واشنطن، يعني وصلت إلى مرحلة توقيف بعض العناصر ونقلها إلى الولايات المتحدة، وربما اغتيال، يعني بحسب ما يقول مراسلنا في العراق هناك مخاوف من اغتيال بعض الشخصيات أيضا.
4: يعني حصلت بالفعل عمليات اغتيال سابقا، وحصلت عقوبات، وبالفعل زيادة على جبهة لبنان حيث قام حزب الله بضرب إسرائيل، أنشأت إيران دعما لها جبهة ثانية في العراق مؤلفة من هذه الميليشيات المسماة ولائية لاستهداف القوات الأمريكية. على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية تطور الرد، ولكن هذا أيضا حصل بالتعاون مع قوة إقليمية، مع تركيا، علينا أيضا أن نتنبه إلى ذلك. وهذا يعني أن هناك يعني في النهاية وجوب لقيام دول والانتهاء من الهياكل الموازية. يعني هذه ضربة رمزية ولكنها مهمة للنفوذ الإيراني في العراق، وأيضا خطوة تحذيرية للحكومة العراقية الجديدة في في عدم قبول التورط، لأن التورط يمكن أن يؤدي بالعراق ليكون مستهدفا بحد ذاته.
2: نعم أستاذ غيث، يبدو بأن الفصائل المسلحة تتهم الحكومة العراقية بالتواطؤ مع تركيا ومع الولايات المتحدة في توقيف السعدي. ما الذي يعنيه ذلك عندما توجه فصائل مسلحة توجه أصابع الاتهام للحكومة بالتورط في محاولة أو في اغتيال أو في اعتقال أحد قياديها؟
3: بصورة مستمرة تحاول الفصائل أن تلقي دائما بالاتهامات على الحكومة العراقية، على مؤسسات في الدولة، على شخصيات عراقية، على شخصيات وطنية، ولا تواجه الحقيقة الأصلية وهي أنها تمارس سلوكا عدوانيا إرهابيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية قالت وبلغت مرات عديدة بأنها ستستهدفهم سواء كانت على الأراضي العراقية أو خارج الأراضي العراقية. الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أي إجراءات تبليغ من قبل الحكومة العراقية. ألقي القبض عليه، هو متابع من السنين وشخصية معروفة بأنشطتها الإرهابية، وتم إلقاء القبض عليه كما سيتم إلقاء القبض على عدد كبير من المجاميع التي تعمل معه في أوروبا، في بلجيكا، في ألمانيا، في هولندا. أنا مطلع على بعض المجاميع اللي تعمل معاه في بريطانيا، في لندن. هذه المجاميع كلها مشخصة وكلها سيتم إلقاء القبض عليها خلال الفترة الجاية.
2: نعم، وأنت تعتبر اليوم بأن هناك مرحلة جديدة من العلاقات ربما بين هذه الفصائل والحكومة، بالنظر إلى تشكيل حكومة ربما خلت من الفصائل مؤقتا رغم تعليق بعض الوزارات؟
3: أنا أعتقد هنالك نحن أمام مرحلة، أمام جيل جديد من العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العراقية من جهة، وبين الدولة العراقية من جهة وهذه الفصائل والجماعات المسلحة. هذا الجيل الجديد هو جيل الحسم والنهايات، بمعنى على القوى السياسية الشيعية والجماعات الفصائل الشيعية التي مستفيدة من السلطة ولديها مشاركة في الحكم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن تختار إما البقاء مع الدولة ومع القانون ومع الحكومة العراقية، أو البقاء مع محور السلاح الإيراني والحرس الثوري. بتصوري الجماعات التي سوف لن تسلم أسلحتها سيتم استهدافهم جميعا بالاعتقالات والقتل.
2: طيب دكتور خطار، يعني ما موقف إيران من كل ذلك؟ نحن نعلم غطاء إيران بالنسبة لحزب الله في لبنان، فما هو الغطاء الذي توفره إيران للفصائل الموالية لها في العراق؟ هذا اليوم اعتقلوا أحدهم، غدا ربما يختالوا شخص آخر، يعني ما الذي يمكن أن توفره إيران للفصائل الموالية لها في العراق اليوم؟
4: يعني هذه الفصائل وهؤلاء الأشخاص هم بحد ذاتهم اختاروا الولاء لإيران واختاروا العمل من أجل صالح إيران. يعني هذا الشباب الذي يعتبره مغررا به من الناحية الإيديولوجية والعقائدية يعتبر أن الدفاع عن إيران واجب مقدس، ولهذا يتورط بعيدا في أعمال تصفها الولايات المتحدة بالإرهابية. وإذا ثبتت الاتهامات بحق هذا الشخص حول تشكيل الخلايا وإرسال الخرائط، هذا يعني أن ذلك لا يتم من دون معرفة الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني هو الجهة الكفيلة بتحريك هذه الأمور أو الجهة التقريرية، ولذلك هذا الأمر يمكن أن يكون أيضا مفتاحا من مفاتيح ترامب لاستهداف إيران.
2: يعني هل نعتبر بأن الفصائل المسلحة باتت صداع مزمن بالنسبة للحكومة العراقية؟ يعني هل يمكن أن ربما تسهم الحكومة العراقية في التخلص من هذه الفصائل، أو هل يمكن أن ربما يعني تضحي إيران بهذه الفصائل في مرحلة ما أستاذ غيث؟
3: بتصوري إيران الآن، مجرد نتحدث عن إيران ولكن لا نعرفها، إيران التي نعرفها ماتت منذ مقتل خامنئي. إيران الحالية دولة مفككة، لا يوجد فيها ولي فقيه، ولا يوجد فيها مراكز للقرار والسيطرة، ولا يوجد فيها قيادة أركان تضع الخطط فيما يتعلق بمحور المقاومة أو الحرس الثوري خارج إيران. أنا لا أعتقد أن إيران دور الآن في العراق. الموجود الآن في العراق هو فقط وفقط بقايا تنظيمات مسلحة حصلت على أموال ودعم سابق من الحرس الثوري، وهي تملك نفوذا داخل الدولة العراقية. وهذه الجماعات المسلحة ستواجه مصيرها. الحكومة العراقية لا تملك أن تستمر بسياسة المضي مع هذه الجماعات، النصف مع الدولة والقانون والنصف مع هذه الجماعات. إما أن تكون هنالك دولة أو هذه الجماعات. بتصوري جميع القوى السياسية العراقية، جميع المواطنين العراقيين يريدون في هذه المرحلة حسم نهائي لنفوذ إيران في العراق وإنهاء تام لجميع الفصائل والميليشيات المسلحة في العراق، لأنها تهدد أمن العراقيين، تهدد سيادة الدولة والقانون ومصالح الدولة العراقية، بالإضافة إلى أنها تهدد دول الجوار.
2: صحيح. طيب دكتور خطار، هل هذه المهمة سهلة وباختصار لو سمحت؟
4: يعني هذه المهمة ليست بالسهلة، لكنها في كل الإقليم أصبحت أكثر من ضرورية. بقاء هذه الهياكل الموازية، بقاء هذه الولاءات المشتتة لا تخدم بناء الدول. العراق يعاني منذ 2003. أنا للعراق أن يهنأ بدولة مستقرة سيدة عادلة، وباعتقادي هذا لمصلحة جميع العراقيين، وهذا يتطلب أيضا استنهاضا داخليا في العراق خلال هذه المرحلة.
2: دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك. والشكر الجزيل موصول لك أستاذ غيث التميمي رئيس مشروع المواطن العراقي. شكرا لكم أعزائي.
3: شكرا جزيلا. Spread them well. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337463-48-95. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية.
1: الخامسة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونت كارلو الدولية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
2: صباح النور رضا. صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. إيران تقول إن دولا أوروبية تنسق معها لعبور سفنها مضيق هرمز، وترامب يحذر طهران من أوقات عصيبة وسط تقارير عن قرب استئناف الحرب. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء غدا تمديد الهدنة، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده. عشرات الآلاف يشاركون في احتجاجين مضادين في لندن، الأول مؤيد للفلسطينيين قابلته مسيرة نظمها اليمين المتطرف. وزير العدل الفرنسي جيرارد دارمانان يزور الجزائر غدا ويبحث قضايا قضائية، ومصير الصحفي الفرنسي المسجون كريستوف غريز، والمغنية البلغارية دارا تمنح بلادها فوزا تاريخيا بالأوروفيزيون للأغنية الأوروبية. ولنا وقفة مع مفادات مونتي كارلو الدولية إلى مهرجان كان. ميشا خليل.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين. أعلنت إيران إجراء مباحثات مع دول أوروبية للحصول على تصاريح لعبور مضيق هرمز، وذلك في ظل تداعيات إغلاق الممر البحري الحيوي على أسواق الطاقة العالمية والأمن الغذائي العالمي. وأكدت طهران أنها وضعت آلية مهنية لإدارة حركة المرور ستشمل فقط السفن التجارية والأطراف المتعاونة معها. نجوى بالمبارك.
3: بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، بدأت دول أوروبية محادثات مع الحرس الثوري الإيراني لتأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز، بعد سماح طهران سابقاً بمرور سفن صينية ويابانية وباكستانية. ورغم عدم الكشف عن أسماء الدول الأوروبية، فإن الخطوة تعكس توجهاً أوروبياً نحو الحوار المباشر مع إيران لتخفيف تداعيات الأزمة على الملاحة وأسواق الطاقة. وفي السياق، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن بلاده أعدت آلية جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق تقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم وخدمات، مؤكدا استمرار إغلاق المضيق أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات في وقت عززت فيه دول أوروبية حضورها العسكري في المنطقة، إذ دفعت بريطانيا بمدمرة بحرية، فيما أعلنت فرنسا تمركز حاملة الطائرات شاردوغول في بحر العرب، مع تعهد دول أخرى بإرسال مزيد من السفن في إطار استعدادات لمهمة محايدة تقودها باريس ولندن، وتهدف لإعادة تنشيط وحماية الملاحة في المضيق الحيوي وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران لإعادة فتحه.
2: بريطانيا أعلنت نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط، فيما أعلن البنتاغون أن حاملة طائرات USS جيرالد فورد عادت إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت سنة. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل طهران في زيارة تهدف إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن. رئيس ترامب قال إنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، محذرا طهران من أنها ستواجه وقتا عصيبا للغاية إذا فشلت المفاوضات، وملوحا بإمكانية استئناف الضربات على إيران وسط تقارير عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاحتمال استئناف العمليات العسكرية قريبا، وفق ما يشرح مراسلنا في القدس زياد حلبي.
4: في إسرائيل جاهزية لإمكان تجدد القتال على جبهة إيران قريبا بهجوم أمريكي إسرائيلي يستمر أياما عدة وينطلق من حيث وقفت الحرب، أي باستهداف أصول الطاقة في إيران وشبكات الماء والكهرباء بهدف إعادة طهران للمفاوضات بشروط أفضل. حتى الساعة لم يتخذ القرار أمريكيا، وما يزال الرئيس الأمريكي يبحث عن حل دبلوماسي وفق مصادر في إسرائيل. على جبهة لبنان استمر التصعيد الميداني الميداني بإطلاق مسيرات من حزب الله وغارات إسرائيلية، حيث قتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان، وهو الثامن الذي يقتل منذ إعلان وقف إطلاق النار الهش. على جبهة غزة استمرت الغارات الإسرائيلية أيضا غداة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: وشن الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان، قال أنها استهدفت منشآت لحزب الله وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود، وذلك بعد تمديد هدنة رعتها واشنطن وشكك كثر بجدواها. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده خلال القتال، فيما قال حزب الله إنه استهدف ثكنة في شمال إسرائيل. مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
5: في عادة باتت شبه يومية منذ بدء الهدنة يستيقظ الجنوبيون على إنذارات إخلاء في عدد من البلدات بعيداً عن قرى الخط الأصفر، وبعد تمديد الهدنة لخمسة وأربعين يوماً وجه الإنذار إلى سكان تسع قرى بقضائي صيدا والنبطية لتشهد طرقات الجنوب حركة نزوح كثيفة باتجاه بيروت. الجيش الإسرائيلي لم يتأخر بالبدء بالإغارة على البلدات المنذرة وعلى غيرها في قضائي الزهراني وصور، المدينة التي شهدت نفسها أعنف الغارات مخلفة خسائر فادحة في المنطقة المستهدفة، وكان مستشفى حيران من ضمنها حيث أصيب ستة أشخاص من طاقمه. إلى ذلك طال القصف المدفعي ما لا يقل عن خمس بلدات في صور والنبطية، بينما طالت عمليات النسف أحياء سكنية في الخيام. أما حزب الله الذي كثف من إطلاقات صواريخه ومسيراته التي وصل بعضها إلى الداخل الإسرائيلي فلم يتبنى منذ منتصف الليل أي عملية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: أعلن المؤتمر الثامن لحركة فتح أن نسبة المشاركة في انتخابات اللجنة المركزية بلغت 94.64%، ذلك بعد عمليات اقتراع شملت رام الله وقطاع غزة وبيروت والقاهرة، وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر بشكل متزامن في أربع مناطق. مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
6: النتائج الرسمية تعلن الأحد لأعضاء المجلس الثوري 80 و18 عضواً للجنة المركزية، أعلى جهة تنظيمية وقيادية في فتح. من أبرز الأسماء المتنافسة على اللجنة المركزية الأسير مروان البرغوثي والأسير المحرر من جنين زكريا زبيدي وحسين الشيخ نائب الرئيس محمود عباس، بالإضافة لياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني الذي لاقى ترشحه تساؤلات كثيرة حول نوايا التوريث العائلية. يذكر أن مؤتمر فتح الثامن يوصف من قبل كثيرين بمؤتمر الإقصاء وإعادة تدوير الشخصيات التي تسيطر على القرار الفتحوي منذ سنوات طويلة، كذلك هو مؤتمر تعزيز النهج الذي ينسجم مع تيار الرئيس الفلسطيني. برأي كثيرين المؤتمر عزز التيارات في فتح ولم يستعد دورها كحركة تحرر وطنية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: اتهم حزب الله العراقي تركيا وجهات عراقية بالتنسيق مع واشنطن في عملية اعتقال القيادي في حزب الله العراقي محمد باقر السعدي على الأراضي التركية خلال عملية أمريكية خاصة. ما هي صحة أو ما صحة الاتهامات التي وجهتها بعض الفصائل المسلحة للحكومة العراقية بالتواطؤ مع واشنطن بتوقيف السعدي؟ سؤال يجيبنا عليه رئيس مشروع المواطنة العراقي غيث التميمي متحدثا لإيمان لحمود.
7: بصورة مستمرة تحاول الفصائل أن تلقي دائما بالاتهامات على الحكومة العراقية، على مؤسسات في الدولة، على شخصيات عراقية، على شخصيات وطنية، ولا تواجه الحقيقة الأصلية وهي أنها تمارس سلوكا عدوانيا إرهابيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية قالت وبلغت مرات عديدة بأنها ستستهدفهم سواء كانت على الأراضي العراقية أو خارج الأراضي العراقية. الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أي إجراءات تبليغ من قبل الحكومة العراقية. ألقي القبض عليه، هو متابع من السنين وشخصية معروفة بأنشطتها الإرهابية، وتم إلقاء القبض عليه، كما سيتم إلقاء القبض على عدد كبير من المجاميع التي تعمل معه في أوروبا، في بلجيكا، في ألمانيا، في هولندا، هذه المجاميع كلها مشخصة وكلها سيتم إلقاء القبض عليها خلال الفترة الجاية.
2: تعهد قاضي فرنسي بالتحقيق بشكوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول. أوقفت السلطات الفرنسية 6 أشخاص للاشتباه بإقدامهم على رفع العلم الفلسطيني من برج إيفل دون تصريح. يزور وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا الجزائر غدا الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين ومصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف كليز. أحلام الطاهر.
8: تعكس زيارة جيرال دارمانا تحسناً في العلاقات بين باريس والجزائر بعد قرابة 2 من الأزمة الدبلوماسية العميقة، وتهدف إلى فتح فصل جديد من التعاون ومناقشة قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب بحسب ما أكدت وزارة العدل الفرنسية. وعلى نحو غير مسبوق سيكون برفقة دارمانا وفد من القضاة يشمل المدعي العام الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيري والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش، ذلك أن قضية الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز سوف تكون على قائمة الأولويات، بل إن مصادر مقربة من الوزير قالت بأنه يعتزم جعل هذه القضية المحور الرئيسي للزيارة على قدم المساواة مع التعاون القضائي. وقد حكم على كريستوف غليز بالسجن 7 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب أثناء عمله على تقرير صحفي في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر في أيار مايو 2024.
2: فاز فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوزه بركلات ترجيح على مضيفه الزمالك المصري. وتزامنا مع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، نشرت الشرطة البريطانية 4000 عنصر مدعومين بالخيالة والطائرات المسيرة والمروحيات لتأمين مسيرتين متناقضتين، واحدة رفع فيها اليمين المتطرف شعارات الهوية الوطنية ووحدة المملكة، وأخرى احتشد فيها الآلاف دعما للفلسطينيين. مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
9: ترافقت هذه التحركات مع تصاعد الجدل حول حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فراج، بعدما أظهر استطلاع جديد أن نحو 36% من ناخبي الحزب يحملون نظرة إيجابية تجاه روبنسون. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في مسيرة روبنسون بنحو 50,000 شخص مقابل نحو 30,000 في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 80,000 متظاهر. ولمنع أي صدام دفعت الشرطة بحوالي 4000 عنصر أمن مدعومين بمدرعات وخيالة وكلاب بوليسية وطائرات مسيرة ومروحيات، إضافة إلى استخدام تقنية التعرف على الوجوه للمرة الأولى. بلغت كلفة العملية الأمنية نحو 4.5 مليون جنيه استرليني، فيما أعلنت الشرطة توقيف عدد من الأشخاص بتهم مختلفة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
2: شارك المئات وسط العاصمة تونس في مسيرة نددت بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وتوصل الملاحقات القضائية للمعارضة ولنشطاء المجتمع المدني. فازت بلغاريا بمسابقة الأغنية الأوروبية أوروفيزيون للمرة الأولى في نهاية طغت عليه تداعيات الحرب في غزة ومقاطعة 5 دول للمسابقة احتجاجا على مشاركة إسرائيل.
0: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
2: تتوالى إذن عروض أفلام الدورة 79 من مهرجان كان، من أبرزها الفيلم الأمريكي بيبر تايجر الذي انتهى بتصفيق حار من الجمهور أثناء عرضه الرسمي. مفادتنا إلى المهرجان، ميشا خليل.
10: يعود المخرج الأمريكي جيمس غراي في فيلمه الجديد بيبر تايجر إلى عالمه المفضل، وهو عالم السينما المظلمة الجديدة، عبر قصة شقيقين يتورطان مع المافيا الروسية في نيويورك. وكعادته يعالج غراي مواضيع تهمه تتمحور حول العائلة والهجرة والعنف والمصير التراجيدي الذي يلاحق شخصيته. الفيلم الذي أضيف في اللحظة الأخيرة إلى المسابقة الرسمية شهد إقبالاً كبيراً خلال عرضه أمس، فيما غابت بطلته سكارليت جوهانسون عن السجادة الحمراء لانشغالها بتصوير فيلم جديد. ويشارك جيمس غراي للمرة السادسة في المسابقة الرسمية، لكنه للمفارقة لم يفز بأي جائزة حتى الآن. فهل ستكون الصعفة الذهبية من نصيبه هذا العام؟ بانتظار إعلان النتائج بعد أسبوع من الآن تتواصل عروض المسابقة الرسمية، ومن أبرزها هذا المساء فيلم مولا للمخرج التشيكي لاتسلو نيميس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
2: وصل أعضاء فريق طيور شمس غزة الفلسطيني لراكبي الدراجات الهوائية مبتوري الأطراف إلى مهرجان كان في خطوة رمزية عن طريق البحر بمناسبة عرض وثائقي عنهم. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عناوينها. إيران تقول إن دولاً أوروبية تنسق معها لعبور سفنها مضيق هرمز، وترامب يحذر طهران من أوقات عصيبة وسط تقارير عن قرب استئناف الحرب.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: خبرنا رضا، درجات الحرارة في عواصم ومدن الشرق الأوسط.
1: في القدس سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية، غيوم متفرقة في بيروت مع 25 درجة مئوية، 29 درجة مئوية في العاصمة الأردنية عمان، في دمشق أيضا الأجواء غائمة جزئيا مع 29 درجة مئوية، وفي بغداد الأجواء صافية مشمسة تماما، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية.
0: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مباشر مع مراسل.
2: أشار مبعوث الكرملين المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الخارجية لروسيا بمعدلات التأييد المرتفعة التي يحظى بها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي. وعلق كيريل ديمتريف على إكس قائلا: لقد أصبح حزب البديل مصدر أمل للشعب الألماني. وفيما يستعد وفد من نواب الحزب في البوندستاغ لزيارة موسكو، يثور جدل إعلامي وسياسي حول خرق الحزب اليميني الشعبوي للقطيعة السياسية والدبلوماسية لموسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا وتهديداتها لألمانيا كذلك. وللمزيد ينضم إلينا من برلين مراسل مونتي كارلو الدولية منصف سليمي. منصف، صباح الخير. منصف،
11: صباح الخير نبيل.
2: نعم منصف، ما هو مضمون الإشادة التي صدرت عن الكرملين بحزب البديل من أجل ألمانيا، وما هو المغزى من توقيتها من قبل الحزب اليميني الشعبوي؟
11: مبعوث الكرملين المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الخارجية لروسيا كيريل ديمتريف رحب بالتقدم الذي يحققه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في استطلاعات للرأي بألمانيا، وقال إن حزب البديل أصبح مصدر أمل للشعب الألماني. هذا التعليق جاء تعليقا على أحداث استطلاعات للرأي، وأظهر تقدما واضحا للحزب اليميني الشعبوي بنسبة 36% مقابل أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده المسيح الديمقراطي المستشار فريدريش ميرس. وتأتي هذه التصريحات أسابيع قليلة قبل انتخابات في ولايات كبرى مثل في شرق ألمانيا مثل ساكسونيا ومكلنبورغ وحتى العاصمة برلين، ولذلك فقد أثارت ردود فعل في برلين التي تتهم أصلا روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الألمانية وشن هجمات سبرانية على مؤسسات ألمانية وعلى نظامها الانتخابي.
2: نعم، والكرملين وجه دعوة لنواب من حزب البديل لزيارة روسيا والمشاركة في منتدى بيترسبورغ الاقتصادي. ما هي حسابات موسكو من خلال هذه الخطوة منصف؟
11: موسكو قامت بتوجيه دعوة لوفد نيابي من حزب البديل للمشاركة في منتدى سانكت أوغستين بيترسبرغ الاقتصادي بدعوة من شخصية من مستشار الرئيس بوتين الاقتصادي المسؤول عن منتدى بيترسبرغ والذي ينعقد بعد أسبوعين. المنتدى الذي قررت الحكومة الألمانية ومعظم الأحزاب والهيئات الاقتصادية الروسية الألمانية مقاطعته منذ غزو روسيا لأوكرانيا وتوتر العلاقات الروسية الألمانية وسحب السفراء. وهناك مناسبات أخرى تريد موسكو جعل حضور ساسة ألمان أو رجال أعمال ألمان وخصوصا ساسة من اليمين الشعبوي أمرا مألوفا بهدف الدعاية الروسية ضد أوكرانيا وإظهار الانقسام داخل ألمانيا وضرائها أوروبا. من زاوية ثانية تسعى روسيا لتقديم دعم سياسي ومعنوي ولما لا مادي للحزب اليمين الشعبوي في انتخابات الولايات والانتخابات العامة في ألمانيا واستغلال ثقلها الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أي ثقل ألمانيا وتوظيفها وبالتالي إحداث نوع من الشرخ داخل أوروبا وهذه أجندة بوتين.
2: وكيف كانت ردود الفعل منصف ردود الفعل السياسية في ألمانيا على خطوة موسكو إزاء الحزب اليميني الشعبوي؟
11: ردود فعل الطبقة السياسية الألمانية وحتى الإعلام لن تتأخر على الخطوة الروسية. رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ ديرك فيزة وهو شريك في الائتلاف الحاكم اعتبر تعليق الكرملين على استطلاعات الرأي الألمانية يظهر بوضوح حجم التحالف الكارثي هكذا قال والذي يعمل على تفكيك الاتحاد الأوروبي وديمقراطيتنا محذرا الألمان من التصويت لحزب البديل الذي يمكن أن يجعل ألمانيا خاضعة لأجندة بوتين كما وصف حزب البديل بحصان طروادة وأداة لبوتين في القارة الأوروبية. الانتقادات من أحزاب الائتلاف الحاكم ووسائل الإعلام يبدو أنها دفعت حزب البديل للتراجع عن إعلان دعمه لزيارة الوفد في الوفد النيابي إلى روسيا. وكذلك وسائل الإعلام الألمانية حملت انتقادات لخرق الحزب اليميني الشعبوي القطيع مع بوتين وحكومته والتي تمارس تهديدات أمنية ضد ألمانيا وأوروبا ومحاولات لإحداث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والابتزاز بالملف الأوكراني. هذه أجواء ناقدة وغاضبة على الخطوة الروسية من ناحية ومن ناحية أخرى على تصرفات الحزب اليميني الشعبوي وهو ما جعله يتراجع نسبيا عن تأييد الدعوة ودون منع النواب من السفر إلى موسكو.
2: وحزب البديل ما يزال يتصدر استطلاعات الرأي في ألمانيا منصف.
11: تماما.
2: كل الشكر لك منصف سليمي مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين.
11: شكرا.
0: مونتي كارلو الدولية شبكة عالمية من المراسلين.
2: وإلى قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع وهي معك محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
12: صباح الخير نبيل.
2: لنبدأ بمجلة الإكسبريس التي تساءلت ماذا تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
12: تقول مجلة الإكسبريس إن الولايات المتحدة وإسرائيل تزعمان أنهما قضتا على التهديد الإيراني لعقود ومع ذلك لا يزال النظام الإيراني يمتلك بعض الأوراق الرابحة فبعد 40 يوما من الصراع يظهر استمرار تخصيب اليورانيوم كنقطة خلاف رئيسية في المفاوضات وأن الطاقة النووية لا تزال قضية محورية بالنسبة لواشنطن. وفقا لعدة وسائل إعلام أمريكية قد يكون الاتفاق قيد الإعداد مستوحى جزئيا من روح خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 التي حددت نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني عند 3.67% على الرغم من أن أي وزارة خارجية غربية لا تتوقع نصا تقنيا كتلك التي جرى التفاوض عليها لمدة عامين تقريبا. وتابعت المجلة أنه في خضم حرب أعصاب تسعى طهران لكسب الوقت للتوصل إلى أفضل صفقة ممكنة بما في ذلك رفع تجميد بعض الأصول ورفع العقوبات الاقتصادية. ويقال إن البيت الأبيض الذي طالب في البداية بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم مستعد الآن لقبول تعليق لمدة 20 عاما بينما تضغط طهران من أجل تحديد مدة 5 سنوات.
2: ومجلة ماريان عنونت مضيق هرمز كيف يمكن الهجوم على الكابلات البحرية أن يسبب شللا رقميا عالميا.
12: ترى مجلة ماريان أن الحرب مع إيران خلفت بالفعل صدمة نفطية طويلة الأمد وهي نجمة عن حصار مضيق هرمز، لكن ثمة خطر استراتيجي آخر يقلق القادة العسكريين والأجهزة المخابرات، وهو احتمال حدوث شلل رقمي نتيجة هجوم على الكابلات البحرية. وأضافت مجلة ماريان أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر نفطي، بل هو أيضا ممر الألياف الضوئية تربط عدة كابلات بحرية الهند وجنوب شرق آسيا والخليج وأوروبا، مرورا بعمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، فهي تحمل جزءا هاما من حياتنا اليومية، تقول المجلة، على غرار إرسال الرسائل والمدفوعات والمعاملات المالية والاتصالات الدبلوماسية ومراكز البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي. وتابعت المجلة أن في نهاية شهر أبريل أكدت إيران نفسها أن هذه الكابلات تشكل إحدى النقاط الحساسة للاقتصاد الرقمي الإقليمي وتتجاوز المخاطر حدود الشرق الأوسط بكثير. وبحسب موقع تيليجيوغرافي يتقاطع أكثر من 600 كابل بحري نشط أو مخطط له عبر المحيطات، ويشير الاتحاد الأوروبي لأنها تنقل 99% من حركة الإنترنت العابرة للقارات.
2: في مجلة لوبوان نقرأ الصين ضد الولايات المتحدة، كيف تدار معركة القرن؟
12: أفادت مجلة لوبوان الولايات المتحدة والصين تتنافسان تنافسا شديدا في ميادين عدة على غرار الدفاع والتجارة والابتكار، لكن اعتمادهما المتبادل يجعل الحوار بين القوتين ضروريا. وتابعت صحيفة المجلة أنه في مواجهة الرئيس ترامب سيتمكن الرئيس الصيني شي جين بينغ من تقديم حجج قوية، فبلاده تتمتع بمزايا عديدة حيث لها حصة سوقية تبلغ 32% من الإنتاج الصناعي العالمي مقارنة ب 15% للولايات المتحدة. ففي عام 2025 تقول صحيفة المجلة لوبوان بلغ فائض الصين التجاري مستوى غير مسبوق قدره 1.2 تريليون دولار، ويبدو المستقبل واعد لبكين إذ سجلت شركاتها 49.1% من براءات الاختراع العام الماضي متصدرة بذلك 57 فئة من أصل 64 فئة تكنولوجية حيوية على غرار البطاريات والحوسبة الكمومية والأسلحات الفائقة السرعة. وتابعت المجلة أنه وفقا لتقرير المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية وفي السباق التكنولوجي الذي سيحدد بطل الغد والذي تتخلف فيه أوروبا لم تحسم المنافسة بعد، فالعملاق الأمريكي يتربع بلا منازع على عرش تبادل الخدمات بحصة سوقية عالمية تبلغ 14.2% وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مقارنة ب 5.4% للصين.
2: وفي مجلة الإكسبرس نقرأ عن أسلحة أوكرانيا بعيدة المدى التي باتت كابوسا جديدا للروس.
12: تقول مجلة الإكسبرس إنه بفضل أسطولها المطور ذاتيا من الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى بات بإمكان أوكرانيا الآن توجيه ضربات عميقة داخل الأراضي الروسية، وهذا نتاج حملة الضربات العميقة المكثفة التي أطلقتها أوكرانيا منذ شهر مارس أذار الماضي. وتابعت المجلة أنه في غضون شهر واحد تم استهداف عشرات المواقع في جميع أنحاء غرب روسيا بما في ذلك مصافي النفط ومحطات الضخ وموانئ النفط الرئيسية على البحر البلطيق بالإضافة إلى نوفوروسيسكا على البحر الأسود، فالهدف هو تقويض الاقتصاد الروسي في حين أن حوالي ربع إيرادات الميزانية الروسية تأتي من الغاز والنفط. ويشير ميخايلو غونشار رئيس المعهد الأوكراني للدراسات العالمية للاستراتيجية إلى أن هذه الاستراتيجية ليست جديدة تماما، لكن تحسين القدرات الهجومية سيسمح الآن بأن تكون أوكرانيا أكثر فعالية وأن تستهدف عددا أكبر من الأهداف الروسية. وأوضحت مجلة الإكسبرس أن التجربة الأوكرانية تجذب اهتماما واسعا يتجاوز حدود روسيا، ففي منتصف أبريل وقعت شركة ديهيل ديفنس الألمانية لتصنيع صواريخ اتفاقية تعاون تقني مع شركة فاير بوينت الأوكرانية.
2: محمد بوشيبا، شكرا لك.

0: نرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل من انضم إلينا. نستمر في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. يرافقنا فابيان فيرجيلي على الهندسة الصوتية، سليم فريني معنا في التنسيق دائما،
1: وفي الاستوديو نرحب بزميلتنا نجوى بن مبارك تستعد لتقديم موجز إخباري بعد أقل من دقيقة.
0: بعد الموجز سميرة والنبي في فقرة ضيف من قاعة التحرير تستضيف الأستاذ صالح محمد ماهر رئيس تحرير وكالة خبر الفلسطينية حول ذكرى النكبة،
1: وثم النشر الرقمية هي معنا إلى الصليبي تحدثنا عن المعركة القانونية بين إيلون ماسك وشركة أوبن إي آي،
0: ونختم هذه الساعة بإعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية مع سميرة والنبي.
1: ضربة أمريكية إسرائيلية وشيكة لإيران، هذا السؤال تناقشه سميرة والنبي مع ضيوفها. أبقوا معنا.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا شديد اللهجة إلى طهران، مؤكدا نفاذ صبر واشنطن، كاشفا عن توافق أمريكي صيني حاسم يرفض حيازة طهران للسلاح النووي ويشترط إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وفي تصريحات للقناة الفرنسية بي اف ام، قال ترامب إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، وأضاف أنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. إلى ذلك أكد مسؤول إسرائيلي أن التحذيرات في إسرائيل لاستئناف القتال ضد إيران بلغت ذروتها، وأضاف أنه في حال استئناف الحرب فإن إسرائيل ستضرب الأهداف المتبقية في إيران من بنية تحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. وبشأن مضيق هرمز، أعلنت التلفزيون الإيراني الرسمي أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر المضيق، وأكد أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا بينها الصين واليابان وباكستان من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات. من جهة أخرى، أفاد الإعلام الإيراني بأن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران أمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هش لإطلاق النار. إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب البلاد قال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية غدا تمديد هدنة ترعاها واشنطن. في المقابل، أفاد حزب الله إنه استهدف ثكنة في شمال إسرائيل بسرب من المسيرات الانقضاضية بعدما أعلن تنفيذ عمليات في جنوب لبنان ضد القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق قرب الحدود بين البلدين. يزور وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا غدا الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا حساسة ولا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز. أعلن ويس ستريتينغ الذي استقال هذا الأسبوع من منصب وزير الصحة البريطاني أنه ينوي الترشح لرئاسة حزب العمال لمحاولة إزاحة رئيس الوزراء كير ستارمر إثر تراجع شعبية الحزب وتكبده نتائج كارثية في الانتخابات المحلية. تعهد قاض فرنسي التحقيق في شكوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول، وفق ما أفادت مصادر متطابقة مع

0: الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط هو الملف الإيراني. وأنا أتوقع أننا نشهد عمل عسكري معين ضد إيران لن يكون قصيرا كما تتداوله وسائل الإعلام. إسرائيل قد تبدأه وبعدها تدخل فيه الولايات المتحدة حتى يتم إغلاق النافذة أمام الديمقراطيين للضغط على الرئيس الأمريكي، رغم أنها طبعا فشلوا للمرة السابعة لتمرير قرار في الكونغرس يمنع الرئيس الأمريكي من عمل عسكري ضد إيران دون رخصة الكونغرس. فنحن الآن نذهب بهذا الاتجاه للقضاء على ما تبقى من المسؤولين الإيرانيين الذين يعارضون ما يسمى بالتوافق. طبعا أنا لا أرى أن هناك توافقا، بل استسلام لشروط ترامب. وهناك يعني مصادر من إيران، زملاء سابقون أكدوا للصحفيين بأن هناك مفاوضات سرية بين طهران وواشنطن حول بعض الملفات، وهذه المفاوضات تتم من خلال الحكومة وأيضا بالتنسيق مع غاليباف، باغر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني، ويعارض الحرس الثوري هذه المفاوضات. فهناك إشكالية داخل إيران الآن يمكن تمنع الحكومة الإيرانية ومن يؤيد الموقف الحكومة الإيرانية في النظام الإيراني لاستسلام شروط ترامب، فهذا يتوجب عليه عمل عسكري.
1: نعم، وفي هذا السياق الدكتور خطار، عطفا على ما قاله الدكتور محمد المدحجي عن هذه المفاوضات السرية ومفاوضات أخرى موازية تحدث عنها اليوم التلفزيون الرسمي الإيراني، قال إن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران محينة لتأمين مرور سفنها عبر المضيق. هل هذا يدخل في نفس المشروع، مشروع السلام حول تأمين الملاحة في مضيق هرمز الذي يقوده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا؟ دكتور خطار،
2: يعني في البداية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والمفاوضات السرية قبل اتفاق 2015، ونتذكر أن المفاوضات يومها دامت سنتين تقريبا، 2013 إلى 2015. القناة السرية الموازية عبر سلطنة عمان كان لها الدور الكبير في بلورة الاتفاق، ما سمي خطة العمل المشتركة حينها بين إدارة ترامب وإدارة الرئيس روحاني في طهران. هذه المرة ليس هناك حتى الآن من إثباتات، لكن من الواضح أنه عندما يتكلم ترامب تكلمت معهم كذا وقالوا لي كذا حول النووي وحول اليورانيوم المخصب. ربما هناك إذن عدة خطوط للتفاوض مع طهران، أو ربما هناك دول تدخل أيضا على الخط، لكن الأهم هو في الوقائع. الوقائع حتى الآن تشير إلى أن الحرس الثوري هو الذي أصبح الحاكم في إيران، وأن المرشد الجديد مهما كان وضعه يغطي هذا الحرس. انتقلنا من جمهورية إسلامية بولاية فقيه إلى نظام عسكري تحت غطاء ولي الفقيه أو المرشد الجديد الذي له وضع حتى الآن قيد التساؤل. الأهم أن الجانب الأوروبي، هذا كلام يقوله الجانب الإيراني،
1: صحيح.
2: الجانب الأوروبي لا يخفي أنه يتصل بالإيرانيين، لكن ما ذكرتيه حول المشروع البريطاني الأمريكي
1: الفرنسي،
2: البريطاني الفرنسي حول مضيق هرمز، هل يتطلب مشاورات مع الإيرانيين؟ نعم، لكن حتى اللحظة الجانب الأوروبي يقول أن ذلك ينتظر نهاية الأمر، أو وهذا ما يزيد هذا الأمر صعوبة، أن هناك حصار انتقائي حول مضيق هرمز، لكن هناك حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية. ومقابل الشروط الأمريكية اللي تكلم عنها الصديق الأستاذ محمد حول موضوع الاستسلام الإيراني، إيران أيضا تطرح شروطا وتقول أن عندها 5 نقاط ولا تقبل التفاوض إلا من خلالها. نحن أمام مأزق حقيقي بين الطرفين.
1: نعم، إذن مأزق حقيقي بين الطرفين، وربما قد يعني قد تخترق طهران مسار المفاوضات وتلتجئ، بعدما تحدثت عن مفاوضات جديدة ربما تلتجئ إلى الدول الأوروبية. دكتور محمد مدحجي، وزير الداخلية الباكستاني يبدو بأنه زار طهران وتباحث مع مسؤولين إيرانيين. يعني

0: يعني فيما تقول طهران بنفسها أن الوساطة الباكستانية لم تفشل، لكن هناك تعقيدات تشوب هذه الوساطة وأن طهران تتمسك بالدبلوماسية. ما هي الرسالة التي يمكن استخلاصها من هذه الزيارة غير المعلنة؟ ربما أنت في جوابك الأخير يعني تحدثت عن مفاوضات سرية، ربما هل هذا يدخل في هذا الإطار؟ نعم دكتور مدحجي.
1: بالتأكيد هذه ألو
0: نعم دكتور. تفضل دكتور مدحجي. دكتور خطار، نتحدث في انتظار دكتور عودة الدكتور مدحجي، يعني هل هذه الزيارة الغير المعلنة التي تحدثت عنها فقط وسائل إعلام محلية وباكستانية عن وزير الداخلية الباكستاني الذي زار طهران، كيف يمكن قراءة هذه الزيارة في خضم ما يحدث من تطورات؟ نعم،
2: الزيارة بالفعل لافتة، خاصة أنها تأتي بعد القمة الأمريكية الصينية وبعد قول الصين أنها تؤيد استمرار التفاوض واستمرار الجهد الباكستاني.
0: نعم.
2: دوما إذن باكستان تستمر بنقل الرسائل أيضا بين واشنطن وطهران، وتحاول باكستان بتقديري رفض أو فحص الإمكانيات لتنازلات معينة من قبل إيران أو لمرونة معينة يمكن أن تفتح الباب لعودة التفاوض.
0: نعم دكتور محمد مدحجي، هل أنت معنا دكتور؟
3: نعم أنا سامعكم.
0: نعم إذن قلنا بأن هناك زيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، ويبدو بأنها زيارة غير معلنة تحدثت عنها وسائل الإعلام، يعني كيف يمكن قراءة هذه التحديثات الدبلوماسية مع العلم أن يعني الخارجية أو الخارجية الإيرانية تحدثت عن أن الوساطة الباكستانية لم تفشل، لكن هناك بعض التعقيدات، فما الرسالة التي يمكن استخلاصها من هذا الزخم الدبلوماسي؟ ربما عودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: نعم. الحقيقة أنا أرى أن هذه الزيارة هي المحاولة الأخيرة قبل بدء الجولة الثانية للحرب على إيران، طبعاً إن لم تنجح، هكذا نقول. وحينما نريد نستظهر بتصريحات طهران بأنه المفاوضات لم تنتهي، أي بمعنى الأمال بدأت ضئيلة، لأن نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، لا يوجد حرب. حينما يتحدث جانب من الجانبين بهذه اللهجة يعني أن هناك تعقيدات كبيرة، والتعقيدات هي في جانب الحرس الثوري الذي يرفض الاستسلام. أنا كما أشرت لا أرى أنه أي شيء اسمه مفاوضة توجد، بل هذه الرسائل مجرد تعديلات.
0: نعم ربما دكتور خطار، ربما هذه تفاوضات عبر وسائل الإعلام. دكتور خطار،
2: يعني هي مفاوضات بالنهاية كما قلنا. ترامب نفسه تكلم عن اتصالات، هناك رسائل، زيارة وزير الداخلية الباكستاني، هناك قطر، مصر، تركيا، كل هذه الدول موجودة على خط الوساطة بشكل أو بآخر، وهي تنقل رسائل وتحلل، ولكن العقد تبقى هي لا تزال إيران مصرة على آلية خاصة في مضيق هرمز، ولا تزال إيران مصرة على الاحتفاظ بحقها النووي. ورغم كل الكلام الذي يقوله دونالد ترامب عن التجميد لعشرين سنة أو مسألة عدم وجود المخزون أو أنه مطمور تحت الأرض وبحاجة لآلات لإخراجه، ليس عندنا أي إثبات. نحن إذن أمام وقائع تقول بأن مضيق هرمز كما العقدة النووية لا تزال تهيمن على هذا التفاوض عن بعد أو عن قرب وتعرقله.
0: نعم الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي المونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، والشكر موصول للدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من لندن، شكرا جزيلا لكما، إلى اللقاء.

0: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: فول أمور et Amadou et Mariam. Simona.

0: Il Monte Carlo Dualia.
1: تمام 6 صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
2: ونستهل النشرة رضا بالعناوين. إيران تقول إنها على تواصل مع دول أوروبية بشأن مرور سفنها عبر مضيق هرمز. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء غدات تمديد الهدنة. وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا يزور الجزائر غدا. فوز بلغاريا بمسابقة أوروفيزيون للأغنية الأوروبية. ونتوقف في نهاية النشرة مع آخر أخبار مهرجان كان السينمائي.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، وفي ظل التلميحات الأمريكية لاقتراب تحرك عسكري ضد إيران، قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، والذي أغلقته الجمهورية الإسلامية عمليا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. المزيد في تقرير نجوى بن مبارك.
4: بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، بدأت دول أوروبية محادثات مع الحرس الثوري الإيراني لتأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز بعد سماح طهران سابقا بمرور سفن صينية ويابانية وباكستانية. ورغم عدم الكشف عن أسماء الدول الأوروبية، فإن الخطوة تعكس توجها أوروبيا نحو الحوار المباشر مع إيران لتخفيف تداعيات الأزمة على الملاحة وأسواق الطاقة. وفي السياق، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن بلاده أعدت آلية جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق تقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم وخدمات، مؤكدا استمرار إغلاق المضيق أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات في وقت عززت فيه دول أوروبية حضورها العسكري في المنطقة، إذ دفعت بريطانيا بمدمرة بحرية، فيما أعلنت فرنسا تمركز حاملة الطائرات شاردوغول في بحر العرب، مع تعهد دول أخرى بإرسال مزيد من السفن في إطار استعدادات لمهمة محايدة تقودها باريس ولندن، وتهدف لإعادة تنشيط وحماية الملاحة في المضيق الحيوي وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران لإعادة فتحه.
2: وزير الداخلية الباكستاني وصل من جهته إلى طهران بالأمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هش لإطلاق النار، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني. وأوردت وكالة تسنيم أن محسن نقوي وصل إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين في سياق الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل المحادثات وتعزيز السلم الإقليمية. وفي لبنان، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل لمدة 45 يوما، واصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة وواسعة جنوب البلاد، معلنا أنه يستهدف أهدافا لحزب الله، وذلك بعد توجيه إنذارات بالإخلاء لسكان 9 قرى بعيدة عن المنطقة العازلة التي يتواجد فيها. من جنوب لبنان، مراسلة مونتي كارلو الدولية فالنتين سمعنا.
5: في عادة باتت شبه يومية منذ بدء الهدنة، يستيقظ الجنوبيون على انذارات إخلاء في عدد من البلدات بعيدا عن كرة الخط الأصفر. وبعد تمديد الهدنة لخمسة وأربعين يوما، وجه الانذار إلى سكان 9 قرى بقضائي صيدا والنبطية لتشهد طرقات الجنوب حركة نزوح كثيفة باتجاه بيروت. الجيش الإسرائيلي لم يتأخر بالبدء بالإغارة على البلدات المنذرة وعلى غيرها في قضائي الزهراني وصور، المدينة التي شهدت نفسها أعنف الغارات مخلفة خسائر فادحة في المنطقة المستهدفة، وكان مستشفى حيران من ضمنها حيث أصيب 6 أشخاص من طاقمه. إلى ذلك، طال القصف المدفعي ما لا يقل عن 5 بلدات في سور والنبطية، بينما طالت عمليات النسف أحياء سكنية في لخيام. أما حزب الله الذي كثف من إطلاقات صواريخه ومسيراته التي وصل بعضها إلى الداخل الإسرائيلي، فلم يتبنى منذ منتصف الليل أي عملية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: والجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل أحد جنوده خلال القتال المتواصل في جنوب لبنان، ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على الجبهة الشمالية أوائل أذار مارس إلى 21. ومع تجدد الهجمات على جبهة لبنان، تبحث في إسرائيل إمكانية تجدد القتال على جبهة إيران، كما ينقل من القدس مراسلنا زياد حلبي.
6: في إسرائيل جاهزية لإمكان تجدد القتال على جبهة إيران قريبا بهجوم أمريكي إسرائيلي يستمر أياما عدة وينطلق من حيث توقفت الحرب، أي باستهداف أصول الطاقة في إيران وشبكات الماء والكهرباء بهدف إعادة طهران للمفاوضات بشروط أفضل. حتى الساعة لم يتخذ القرار أمريكيا، وما يزال الرئيس الأمريكي يبحث عن حل دبلوماسي وفق مصادر في إسرائيل. على جبهة لبنان استمر التصعيد الميداني بإطلاق مسيرات من حزب الله وغارات إسرائيلية، حيث قتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان وهو الثامن الذي يقتل منذ إعلان وقف إطلاق النار الهش. على جبهة غزة استمرت الغارات الإسرائيلية أيضا غداة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: والقوات الإسرائيلية قتلت بالأمس فلسطينيا في مخيم جنين للاجئين في شمالي الضفة الغربية، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الذي قال إنه كان يحاول التسلل إلى المخيم الذي يخضع لسيطراته ويحظر الدخول إليه منذ أكثر من عام. هذا وقد أدلى أعضاء المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بأصواتهم لانتخاب قيادة جديدة للحركة في اقتراع يشارك فيه أكثر من 2000 عضو موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقاهرة وأيضا بيروت. من رام الله، شروق أسعد.
7: النتائج الرسمية تعلن الأحد لأعضاء المجلس الثوري 80 و18 عضوا للجنة المركزية، أعلى جهة تنظيمية وقيادية في فتح. من أبرز الأسماء المتنافسة على اللجنة المركزية الأسير مروان البرغوثي والأسير المحرر من جنين زكريا زبيدي وحسين الشيخ نائب الرئيس محمود عباس، بالإضافة لياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني الذي لاقى ترشحه تساؤلات كثيرة حول نوايا التوريث العائلية. يذكر أن مؤتمر فتح الثامن يوصف من قبل كثيرين بمؤتمر الإقصاء وإعادة تدوير الشخصيات التي تسيطر على القرار الفتحوي منذ سنوات طويلة. كذلك هو مؤتمر تعزيز النهج الذي ينسجم مع تيار الرئيس الفلسطيني. برأي كثيرين المؤتمر عزز التيارات في فتح ولم يستعد دورها كحركة تحرر وطني. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: ومن مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. تحولت شوارع لندن بعد ظهر أمس إلى ساحة استنفار سياسي وأمني مع خروج مسيرتين متقابلتين حملتا رسائل متناقضة. واحدة رفع فيها اليمين المتشدد شعارات الهوية الوطنية ووحدة المملكة، وأخرى احتشد فيها الآلاف دعما للفلسطينيين وإحياء لذكرى النكبة. وبين الحشدين انتشرت قوات الشرطة بكثافة غير مسبوقة خشية الاحتكاك، فيما عكست المشاهد حجم الانقسام المتزايد داخل المجتمع البريطاني وتزايد التوتر السياسي في البلاد. هدى الحسيني من لندن.
8: ترافقت هذه التحركات مع تصاعد الجدل حول حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فراج، بعدما أظهر استطلاع جديد أن نحو 36% من ناخبي الحزب يحملون نظرة إيجابية تجاه روبنسون. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في مسيرة روبنسون بنحو 50,000 شخص مقابل نحو 30,000 في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 80,000 متظاهر. ولمنع أي صدام دفعت الشرطة بحوالي 4,000 عنصر أمن مدعومين بمدرعات وخيالة وكلاب بوليسية وطائرات مسيرة ومروحيات، إضافة إلى استخدام تقنية التعرف على الوجوه للمرة الأولى. بلغت كلفة العملية الأمنية نحو 4.5 مليون جنيه استرليني، فيما أعلنت الشرطة توقيف عدد من الأشخاص بتهم من مختلفة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
2: يقوم البابالون 14 بزيارة دولة إلى فرنسا بين 25 و28 من أيلول سبتمبر حسب ما أعلن الفاتيكان. هي الأولى من نوعها لحبر أعظم منذ 18 عاما. يزور وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا الجزائر غدا برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا وصفت بالحساسة، لا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز. أحلام الطاهر.
9: تعكس زيارة جيرال دارمانا تحسناً في العلاقات بين باريس والجزائر بعد قرابة عامين من الأزمة الدبلوماسية العميقة، وتهدف إلى فتح فصل جديد من التعاون ومناقشة قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب بحسب ما أكدت وزارة العدل الفرنسية. وعلى نحو غير مسبوق سيكون برفقة دارمانا وفد من القضاة يشمل المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيري والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش، ذلك أن قضية الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز سوف تكون على قائمة الأولويات، بل إن مصادر مقربة من الوزير قالت بأنه يعتزم جعل هذه القضية المحور الرئيسي للزيارة على قدم المساواة مع التعاون القضائي. وقد حكم على كريستوف غليز بالسجن 7 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب أثناء عمله على تقرير صحفي في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر في أيار مايو 2024.
2: وفي تونس شارك المئات في وسط العاصمة في مسيرة تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وأيضا تواصل الملاحقات القضائية للمعارضة ولنشطاء المجتمع المدني. المزيد مع تامر زغلامي من تونس العاصمة.
10: ردد المتظاهرون شعارات تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتطالب باستعادة الديمقراطية وإنهاء الملاحقات القضائية لعديد المعارضين ونشطاء المجتمع المدني. المظاهرة جابت شوارع الأحياء الشعبية بالعاصمة، ورفع المحتجون لافتات تتهم السلطات بتقويض الحريات وتعميق حدة الأزمة الاقتصادية وتوظيف القضاء لإسكات صوت المعارضة. ويواجه نظام الرئيس قيس سعيد انتقادات واسعة في الأوساط المدنية والسياسية بسبب المحاكمات التي طالت العشرات من الشخصيات السياسية المعارضة بعد اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة. وتشهد البلاد تنظيم احتجاجات متواترة للمطالبة بإطلاق سراح السجناء وللتعبير عن رفض التضييق على حرية التعبير. وتدفع السلطات بهذه الاتهامات مؤكدة أن المحاكمات كانت على خلفية أفعال يجرمها القانون. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
2: فازت المغنية البلغارية دارا بالنسخة 70 من مسابقة إيروفيزيون للأغنية الأوروبية التي أقيمت في فيينا بالأمس لتمنح بلادها أول لقب لها في هذه المسابقة التي تعد أكبر عرض موسيقي تلفزيوني مباشر في العالم. والآن إلى مهرجان كان.
3: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
2: عروض أفلام الدورة 79 من المهرجان تتوالى، ومن أبرزها الفيلم الأمريكي بيبر تايجر الذي انتهى بتصفيق حار من الجمهور أثناء عرضه الرسمي أمس. ميشا خليل، موفدة مونتي كارلو الدولية إلى المهرجان.
11: يعود المخرج الأمريكي جيمس غراي في فيلمه الجديد بيبر تايجر إلى عالمه المفضل، وهو عالم السينما المظلمة الجديدة، عبر قصة شقيقين يتورطان مع المافيا الروسية في نيويورك. وكعادته يعالج غراي مواضيع تهمه تتمحور حول العائلة والهجرة والعنف والمصير التراجيدي الذي يلاحق شخصيته. الفيلم الذي أضيف في اللحظة الأخيرة إلى المسابقة الرسمية شهد إقبالاً كبيراً خلال عرضه أمس، فيما غابت بطلته سكارليت جوهانسون عن السجادة الحمراء لانشغالها بتصوير فيلم جديد. ويشارك جيمس غراي للمرة السادسة في المسابقة الرسمية، لكنه للمفارقة لم يفز بأي جائزة حتى الآن، فهل ستكون الصعفة الذهبية من نصيبه هذا العام؟ بانتظار إعلان النتائج بعد أسبوع من الآن تتواصل عروض المسابقة الرسمية، ومن أبرزها هذا المساء فيلم مولا للمخرج التشيكي لاتسلو نيميس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
2: وفي الرياضة توج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على مضيفه الزمالك المصري بركلات الترجيح على ملعب القاهرة الدولي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إيران تقول إنها على تواصل مع دول أوروبية بشأن مرور سفنها عبر مضيق هرمز. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء غداة تمديد الهدنة. وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا يزور الجزائر غدا. فوز بلغاريا بمسابقة إيروفيزيون للأغنية الأوروبية.
12: شكرا لك رولا أبي حيدر.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: وتبدأ أحوال الطقس من هنا من باريس رضا.
12: نعم رولا، أجواء غائمة نهار اليوم في العاصمة الفرنسية، زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. في برلين غيوم متفرقة مع 17 درجة مئوية. في لندن الطقس غائم جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. 21 درجة مئوية في روما مع غيوم متفرقة. وفي مدريد أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية.
2: هل سيكون القرن 21 أمريكياً أو صينياً؟
12: خبر وتحليل بقلم وصوت هشام ملحم.
13: الحقيقة الساطعة التي كشفتها قمة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ هي أن الولايات المتحدة قد فقدت نفوذها على الصين. السنة الماضية فرض الرئيس ترامب حظراً عملياً على الصين حين رفع الرسوم الجمركية إلى 145% على معظم البضائع الصينية، وردت الصين برفع رسومها الجمركية إلى 125%. لاحقاً تم الاتفاق على تخفيض الرسوم المتبادلة إلى 10% بعد أن أدت الحرب التجارية بين البلدين إلى وقف صادرات الصين من المعادن النادرة الضرورية للصناعات المدنية والعسكرية الأمريكية. بحثت إدارة ترامب عن مخرج من الحرب في خطوة اعتبرتها الصين انتصارا لها. وبعد إخفاق الولايات المتحدة في إرغام إيران على فتح مضيق هرمز، ذهب ترامب إلى بكين متمنيا مساعدة الرئيس الصيني في إقناع إيران بفتح المضيق. الرئيس ترامب الذي كان يأمل بإنهاء الحرب انتصار واضح قبل زيارة الصين سمح للحرب بفرض ظلالها على القمة، ما أضعف من قوته التفاوضية. ولم تحقق القمة أي اختراقات سياسية أو اقتصادية وانتهت بالنتائج المتواضعة. لم تعد الصين ترى في المجتمع الأمريكي عناصر القوة التي كانت تجذبها وتقلقها في الوقت ذاته، مثل الاستقرار السياسي ومناعة النظام الديمقراطي والتقدم الاقتصادي والجامعات التي كانت تجذب آلاف الطلاب الصينيين. هذه الصورة الوردية للولايات المتحدة تغيرت جذريا مع بروز ظاهرة ترامب. ويشير الصينيون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الأصدقاء والخصوم معا، والهجمات التي يشنها على الحلفاء من كندا ومرورا بأوروبا وانتهاء بأستراليا، وسياساته العدائية ضد الهجرة وتقويضه للمؤسسات السياسية الشرعية مثل اجتياح أنصاره لمبنى الكابيتول، كل عوامل أكدت صحة رؤية الرئيس شي جين بينغ أن الصين هي القوة الصاعدة في العالم وأن الولايات المتحدة أمبراطورية في حالة تدهور. ولذلك لم يكن من المستغرب أن يضع الرئيس الصيني التنافس بين بلاده والولايات المتحدة في سياق تاريخي حين عاد إلى كتاب تاريخ الحرب البلوبونيسية التي استمرت بعقود بين مدينتي أثينا وسبارتا قبل أكثر من 2400 سنة، حين تساءل هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تخطي ما يسمى بفخ ثسيسيديس وبناء نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى. وكان أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد غراهام أليسون قد عمم هذه الصيغة حين أشار إلى أمثلة تاريخية عديدة حين تقوم قوة صاعدة بتهديد قوة مسيطرة فإن الحرب تكون شبه حتمية بينهما، استنادا إلى ما قاله ثسيسيديس إن صعود أثينا والخوف الذي خلقته هذه الظاهرة جعلت الحرب حتمية بين المدينتين. لا أحد يعلم مسيرة كل من الصين والولايات المتحدة في العقود المقبلة، وما إذا كان التنافس بينهما سيبقى سلميا، ويحدد ما إذا كان القرن الحادي والعشرين سيكون أمريكيا أو صينيا، أو سيؤدي إلى الوقوع في فخ السيسيديس مع يعنيه ذلك من مضاعفات حرب لم يشهد التاريخ مثلها.
2: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة العرب اللندنية عنونت: إيران تحبس نبض المجتمع الدولي بشأن فرض ملكيتها لمضيق هرمز.
14: نعم رولا، ترى صحيفة العرب اللندنية أن إيران تعمل على جس نبض المجتمع الدولي واستطلاع مزاجه ومعرفة ردات فعل دوله داخل الإقليم وخارجه على محاولتها فرض هيمنتها الدائمة على مضيق هرمز الاستراتيجي وتحويله إلى ملكية دائمة لها. وسبق لطهران، تضيف الصحيفة، أن تلقت ردودا صارمة ومواقف رفض واضحة من دول المنطقة والعالم على ادعائها حق التصرف في المضيق. وأفادت الصحيفة أن دول خارجية معنية مباشرة بقضية المضيق شددت بأن الأخير معلم طبيعي لم تقم أي دولة بإنشائه على غرار قناة السويس أو قناة بنما، وبالتالي لا يحق لأي طرف ادعاء ملكيته والتصرف فيه وجني أي عوائد مالية غير مشروعة من فرض رسوم على المرور عبره.
2: نقرأ في صحيفة العرب الجديد: موسم الهجرة إلى دمشق.
14: يقول حسن أسود في صحيفة العرب الجديد أن دمشق تعاني من ضغط هائل في الانزياح السكاني. لم يكن هذا الأمر نشازا عن سيرة التطور العمراني في سوريا منذ تأسيسها دولة وطنية منتصف القرن الماضي بعد جلاء المستعمر الفرنسي. وتابع الكاتب أن المركزية الشديدة في أنظمة الحكم المتعاقبة لعبت دورا جوهريا في تشكيل الديمغرافية السورية، وكان السكان ينتقلون لحيث فرص الحياة الأفضل، وهذه الفرص كانت متاحة في العاصمة ومراكز المدن الكبرى مثل حلب وحمص بدرجة أقل. فميزة العاصمة، يقول الكاتب، أنها مركز وجود السلطات الرئيسية في الدولة، ففيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان والوزارات جميعها والمؤسسات والشركات الكبرى وغيرها من المواقع اتخاذ القرار. ليس هذا فحسب، بل لعبت المركزية دورا في تثبيت خدمات بعينها للمواطنين لا يمكنهم الحصول عليها إلا في العاصمة.
2: صحيفة اللواء اللبنانية تساءلت من جهتها: هل يستطيع ماكرون معاقبة ترامب على وقاحته؟
14: يقول جيرار ديب في صحيفة اللواء اللبنانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيسان الماضي سخر من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، زاعما أن زوجته بريجيرت تعاملت معه معاملة سيئة للغاية، وأتى ذلك ردا على دور باريس السلبي عبر رفضها المشاركة في عمليات عسكرية ضد إيران. وتابع الكاتب أنه ليست المرة الأولى التي يسخر ترامب من ماكرون، ففي ولايته الأولى غرد متهكما على إدارته للأزمات على موقع تويتر بعدما استغل المشاكل التي تواجهها بسبب الاحتجاجات الشعبية على الرسوم الإضافية التي كانت تسعى الحكومة الفرنسية لفرضها على مواطنيها. إن التباعد الفرنسي الأمريكي، يوضح الكاتب، بات علنا، وأن قضية مضيق هرمز وعدم السماح الفرنسي للمقاتلات الأمريكية عبور مجالها الجوي ليس موضوعا عرضيا، فالطلاق وقع بين طرفين، وما كان مستحيلا بالأمس أصبح اليوم ممكنا لا بل مطلوبا. هذا ما يفسر للبعض المكوكية الدبلوماسية التي يقوم بها ماكرون الهادفة لتكريس الحضور الفرنسي وربما إلى تطويق النفوذ الأمريكي.
2: قمم بكين تضبط نبض العالم عنوان في صحيفة الخليج الإماراتية.
14: أفادت افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية أن بعد اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته التاريخية إلى بكين، ما زال نظيره الصيني شي جين بينغ يستقطب الاهتمام، وسيستقبل بعد يومين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن النوادر أن تتعاقب لقاءات زعماء أعظم ثلاث دول في العالم إلا لأمور مهمة تتجاوز العلاقات الثنائية أو الثلاثية لتتصل بالقضايا والأزمات التي يعرفها العالم في الظرف الراهن. وأوضحت الافتتاحية أن استقطاب بكين لزعيمي أكبر قوتين عالميتين في أيام معدودة يعكس الوزن الجيوسياسي المتصاعد للصين كمركز ثقل في الدبلوماسية الدولية، ويحمل دلالات استراتيجية عميقة، كما يرسل إشارات إيجابية بأن هذه القوى العظمى قد جنحت إلى حل الخلافات بينها بالحوار والتواصل المباشر على مستوى القمة بين زعمائها، وهو ما قد يؤدي إلى انفراجات في أزمات كثيرة.
2: شكرا لك محمد بوشيبة.
12: قانون الأسرة في مصر بين إنصاف المرأة وتهديد استقرار الحياة الزوجية.
2: ريبورتاج مستجاب عبد الله من القاهرة.
15: حالة من الجدل والاستنكار أثارتها مادة في مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر، تتيح للمرأة طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرامه إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية قبل الزواج. علي مصطفى أحد المواطنين:
16: مشروع القانون مشروع لا يعبر عن الشعب المصري ومرفوض من الرجال والسيدات. ليس من المنطقي أن يعطي القانون السيدة أن تختبر الرجل ستة أشهر. هذا شيء لم نراه في حياتنا ولا في الأعراف الدينية ولا الأعراف المجتمعية العادية.
15: أما الدكتور محمود فكري أستاذ القانون المدني فيرى أن هذا البند قد يشكل في حد ذاته سبباً في هدم الأسرة لا في الحفاظ عليها.
17: ما هي الخطبة ربنا شرعها من أجل التعرف على سيكولوجية كل طرف للآخر، لكن أنا أحط بقى أمر تعلق كيان أسرة خلال ستة أشهر معرض للهدم، لا سيما أن أنا بفتح مجال الأهواء غير مقبول بأي حال من الأحوال.
15: في المقابل ترى حنان أن التعديلات الجديدة تمنح المرأة حقا قانونيا في مواجهة أي تضليل قد يسبق الزواج.
18: الفكرة في حد ذاتها جيدة، أن يبقى في فرصة أو مهلة بين الطرفين أن هم يكتشفوا بعض، يبقى في فرصة أن هل الحياة الزوجية الفعلية ممكن تستمر أو لا تستمر، بتبقى في الغالب في الفترة الأولى غالبا خلال العام الأول من الزواج.
15: ولا يقتصر مشروع القانون الجديد على فسخ الزواج، بل يشمل أيضا قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والحقوق المالية بين الزوجين. السيدة مروة تنظر بعين الريبة للتعديلات التي طالت قانون الأسرة.
19: لإيماني أولاً أن الشريعة الإسلامية ثم القانون نظموا الحياة الزوجية بشكل كبير جداً، من طلاق، من زواج، من إنفاق، من حقوق أبناء، ما يترتب على الزواج، ما يترتب على الطلاق، ما يترتب على الانفصال، كل شيء مقنن بشكل كبير جداً. بأرى وبعتقد أن في حالة من الاستعداء وتنمية هذا الاستعداء ما بين الرجل وما بين المرأة.
15: فيما يشبه الكاتب الصحفي محمد الشافعي تعديلات قانون الأسرة بقانون الخلع الذي صدر قبل سنوات وازدادت معه حالات الطلاق في مصر.
20: هذا القانون إذا ما صدر فهو يرسخ لفكرة هدم البيوت كما فعل قانون الخلع مثلا، عشرات الآلاف من البيوت هدمت لأسباب وهي جدا أنه المرأة لا تريد الحياة بعد الزواج لأسباب شديدة الضعف والوهن.
15: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون إلى واحد من أكثر القضايا تداولاً، وهو ما يعكس حساسية ملف الأسرة في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد إلى جانب تأثيره المباشر على ملايين الأسر. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.

0: نجدد التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: بعد لحظات سنكون مع موجز إخباري، وهو من تقديم زميلنا نجوى بن مبارك، وبعد الموجز النشرة الاقتصادية مع المراسل الاقتصادي لمونتي كارلو الدولي في منطقة الخليج زياد الطحش.
0: يلي ذلك مباشرة أخبار الاستهلاك والتسوق معك يا رضا.
1: وفيها رولا دعوة قضائية ضد شركة أمازون بسبب رسوم ترامب الجمركية، وحظر هندي لصادرات السكر يثير قلق الأسواق العالمية.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن نهائي كأس إنجلترا، ختام الموسم في ألمانيا وفرنسا، يحدثنا أيضا عن آخر الجولات في إيطاليا وإسبانيا، ويختم النشرة مع كرة المضرب، ثم نتوقف مع جمانة حداد في مدونة اليوم،
1: ونختم هذه الساعة مع أعراب الحدود إبراهيم حزبون.
0: ابقوا معنا.
2: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-43-48-98-55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. ابتداء من 18 من أيار مايو تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولون جاروس للتنس في باريس، 3 أسابيع حافلة بالإثارة والتشويق والتحليلات مباشرة من قلب المباريات في فترتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
0: موجز إخباري جديد أعدته وتقدمه نجوى بن بارك، تفضلي.
3: شكراً رولا، أهلاً بكم مستمعينا. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن دولاً أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وأكد رئيس لجنة الأمن القومية في البرلمان الإيراني أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا بينها الصين واليابان وباكستان من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انذارا شديد اللاجئ إلى طهران، مؤكدا نفاذ صبر واشنطن، كاشفا عن توافق أمريكي صيني حاسم يرفض حيازة طهران للسلاح النووي ويشترط إعادة فتح المضيق بالكامل. وفي تصريحات للقناة الفرنسية بيفام قال ترامب إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، وأضاف أنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. إلى ذلك أفاد الإعلام الإيراني بأن وزير الداخلية الباكستانية وصل إلى طهران أمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هش لإطلاق النار. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان، قال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن. في المقابل أفاد حزب الله بأنه استهدف ثكنة في شمال إسرائيل بسرب من المسيرات الانقضاضية بعدما أعلن تنفيذ عمليات في جنوب لبنان ضد القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق قرب الحدود بين البلدين. أعلن البنتاغون أن حاملة الطائرات USS جيرالد فورد التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران عادت إلى الولايات المتحدة أمس بعد فترة انتشار دامت 326 يوما. يزور وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا غدا الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين إلى قضايا حساسة، ولا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف جليز. أعلن ويس ستريتينغ الذي استقال هذا الأسبوع من منصب وزير الصحة البريطاني أنه ينوي الترشح لرئاسة حزب العمال لمحاولة إزاحة رئيس الوزراء كير ستارمر إثر تراجع شعبية الحزب وتكبده نتائج كارثية في الانتخابات المحلية. تعهد قاض فرنسي التحقيق في شكوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول. نهاية هذا الموجز الإخباري.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
4: بورصة مسقط تترقب أكبر طرح خليجي للأسهم منذ اندلاع الحرب. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. ما تفاصيل الطرح الجديد في مسقط زياد؟ وهل سيجذب المستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية؟
5: بورصة مسقط تترقب طرحا عاما أوليا للشركة العمانية الهندية للسماد في صفقة يتوقع أن تكون من بين أكبر الاكتتابات في المنطقة منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

0: فتح مطعم في الآخر. فابتديت ألاحظ الطبقة دي في المجتمع الأمريكاني، ناس بيشتغلوا في المطابخ، في البدرونات، في الويرهاوسز، ما بيتكلموش اللغة وما بتسمعيهمش، بتشوفيهم بس ما لهمش صوت،
1: صامتين. ولكن بيوصلوا للنجاح برضو، بيحققوا النجاح والأمريكان دريم. عبدو سنية حققوا الأمريكان دريم، بس حققوا حلمهم هم الذاتي، ورغم إن هم عمرهم ما انفصلوا عن ثقافتهم المصرية. سنية، وهنا الديو جميل جدا، لأن أنا بالنسبة لي القصة هي Women Empowerment. بنشوف قد إيه المرأة قوية، المرأة تندمج، المرأة بتواجه. هما الاتنين بيحبوا بعض، بس سنية يمكن دخلت في المجتمع الأمريكي على طول كده بقدرة رهيبة جبارة.
2: كان مكتوب لها، يعني هي مش متاليش ان هو كان باي تشويس ان هي تخش، هو اتكتب لها. بس الست لما بتتحط في اي حتة، يعني هي اولا انا دايما بؤمن ان في، يعني انا اسفة للرجالة بس
1: مدام بدأتي كده يبقى اللي بعده جاي كارثة.
2: لا يعني الست طبعا هي اللي بتليد يعني. فطبعا الراجل يبقى محظوظ لما يقع في ست طيبة، لان فسنية كانت ست طيبة، وعرفت يعني داخله في مشهد في الفيلم وهي داخله بالكيس الزباله بالجلابيه ورايحه مطعم عشان تبقى بتنظف، فان هي مبتديه من هنا. وبعدين ابتدت، عشان يعني مش عايزه احرق الفيلم، بس طبخت كشري وتدرى ووصلها في اخر الفيلم، حصل ان هي الحمد لله نجحت. فده يوري ان الست ممكن تعمل اي حاجه.
1: قصة الرغبة بالأطفال أو الضغط من الأب، يعني هم كانوا كأنهم راضين، بس ضغط المجتمع، الأب والأب كان كمان شخصية جميلة جدا في الفيلم،
2: اللي هو والد عمر في الحقيقة.
1: وعايزين نوجه لك تحية، لأن أنا عارفة أنه فقدت والدك يعني من فترة قليلة، الله يرحمه. بس فعلا شخصية قوية قوي، يعني
2: وهو دكتور في الحقيقة
1: وكمان
2: مش ممثل خالص.
1: يعني الشخصيات جميلة جدا في الفيلم ومعبرة، ازاي قدرتوا تشتغلوا علشان نحس انه فعلا سنية سنية، عبدو عبدو، الناس دي فعلا كأنها عايشة، احنا المشهد ده كأنه حقيقي شفناه في البلد. اشتغلتوا ازاي؟
0: احنا ابتدينا بطريقة very basic، ان احنا ابتدينا نشتغل بلغة الجسم. فابتدينا نتفرج على أفلام ريفية. إنجي بالذات تفرجت على أفلام كتيرة قوي، تتفرج على الستات وحركاتهم.
2: لا وكنا، أنا فاكرة في الليفنج عندنا أنا وهو، كنا كتير يلا نعمل المشى، فرايحين جايين في البيت في العادي في الحياة بتاعت كل يوم، عشان هي مش سهلة،
1: مش سهلة، مش سهلة خالص.
2: والإيدين والطريقة، لأن طبعا احنا يعني أنا جاية من القاهرة وكنت في الـ،
1: بس عمركم ما أفورتوا يعني،
2: ما طلعناش من الدور
1: يعني، يعني انتوا خواجات معلش خلينا نقول. هنا لعب المصري الأصلي اللي جاي من الريف في بساطة، وعمر ما في أفورة. يعني احنا بنشوف في المسلسلات المصرية دايما سريق، وهنا ما فيش كذب، يعني مستحيل تكذبوا على الناس، فيلم صامت. فلازم التمثيل يبقى مظبوط.
2: ما هو انا في تمثيلي انا فاكره كتير، يعني لما الناس تعرف ان انا ممثله في نيويورك يقولوا لي يور ا جود لاير، بتعرفي تكذبي. فدايما راضي
1: كدابه ماهره،
2: بقول خالص كده. انا بالنسبه لي التمثيل اكتر حد امين صادق. وصادق، لان لو انا مش صادقه او اللي انا فعلا مش لابسه الدور اللي انا بعمله، انت هتصدقني ازاي؟ فلازم انا يعني بعرفش عمري، يعني مش هعمل المشهد انلس غير لو انا فعلا متقمصه الدور. وبياخد شغل كتير، مش شغلانه سهله خالص.
1: وانت يعني كمان يعني جيتي من المسرح، انت بتشتغلي مسرح كتير مسرح. كمان فده بيساعد. اشتغلتوا باي طريقه علشان الصمت ده يكون معبر اكتر من الكلام اللي بنسمعه؟
0: طريقه التمثيل ما اختلفتش قوي، غير في ان انا كنت بصر ان هما يعملوا حركات معينة بجسمهم. والمونتاج كان دايما بينتهي على حركة، على حركة جسدية او حركة في الوجه. وده كان ساعات بيجن الممثلين. في مشهد لما

0: بيجي لنا اوضه في البدرون. انا قلت لانجي لما بتبص على الاوضه بتقول ما شاء الله، قلت لها لازم تحط ايدك كده. قالت لي انا مش عاوز
1: لازم احسها، انا لازم احسها مش عايزه.
0: قلت لها معلش الناس يعني،
2: بس بالفعل معاك حق يعني. انا دلوقتي وانت بتحكي فكرها. القصه دي فاكراها كويس، فاكره كويس لما دخلت وكانها بتقول اه فعلا الحمد لله وراضيه ومبسوطه وسعيده كانها داخله قصر. اه بالفعل،
1: ما عشان كده المخرج مهم يعني. انا المخرج هو يعني كتير بشوف اعمال من نفس مهمة. الممثل يبقى عمل حاجه بالنسبه لي عبقريه واو، وممكن لأن يعمل شغل تاني اقل على حسب الاخراج طبعا.
2: صحيح. إدارة التمثيل الممثل بيبقى مهم جدا. في هنا كمان حدوتة عجبتني قوي، إنه من البداية للنهاية كل رؤية الإنسان بتتغير. التساؤل إنه ما فيش خلفة، ما فيش طفل، وهم عايزين يعني ده حلمهم وأملهم، وعمر ما كان عبده يتساءل لو المشكلة في إنه رايحين نعالج
1: مشكلة فيها
2: سنية. مش هنقول بقى المشكلة فين، بس هي دي وبعدين بنشوف سنية إزاي بتتعامل مع الخارج، الاختلاف، المجتمع اللي بعيد كل بعد عن تربيتها، عن العادات والتقاليد اللي تعودت عليها وتربت عليها. وبنشوف المرأة ازاي بتجتهد وبتساعد. ده كان مهم بالنسبة لكم انه تحكوا الحدوتة دي في الشعر الجميل ده اللي هو الفيلم جدا. يعني كتير كان شعاري
0: جدا. اولا الموضوع ان دايما المرأة اللي بتلام، وده مش في مصر بس ولا حتى أكيد. في الشرق الاوسط بس، ده يعني حاجة انترناشنال. دي كانت حاجة انا كنت عاوز اواجهها. وبعدين زي ما حضرتك قلتي قوة المرأة ان هي تقدر تواجه اللي بره، بس هي كمان هي عندها حاجة تانية بتتعامل معها، عبده. هي بتتعامل ان عبده ابتدى يتكسر من جوه. فازاي تحافظ على مشاعره وتحاول تصون رجولته، وفي نفس الوقت تقدر تمسك ان هي تخرج وتشتغل وتقدر هي تطلع بالحلول اللي مخليهم يعرفوا يكملوا في المجتمع الأمريكي.
2: هي الضريبة ضريبتين يعني دايما بنشوف. في مشهد أنا حبيته قوي، إما هي خرجت تشتغل وعبده بيحاول يسيق يعني ينظف الأوضة يعني البيت. حبيت قوي المشهد ده، حسيت إنه الرسالة كلها في المشهد ده.
0: الراجل كان تعبان يعني،
1: والبطاطس
2: بس مشهد اللي يقع بقى يعني دي حاجة. اتكلمتوا عن مسائل حساسة قوي، الرجولة، الأنوثة، دور كل واحد فيهم، نظرة المجتمع. فيلم زي ده أنا حسيته شعيري كتير برضو، ليه رسالة حتى لو هو يعني out of عالم آخر يعني. بس برضو حامل رسالة. هنا كمان الناس قالوا لكم ايه ردة فعل الناس وانتوا
1: زي ما انت قلتي اللي هو out of the box. يعني قد ايه ان الفيلم ناس اي حد حقيقي يجي يتفرج عليه بجد. يعني الكومنت اللي قلته لنا في الاول لازم الناس كلها تشوف الفيلم ده، بيطلعوا بالاحساس ده. لازم كل وكل واحد بيريليت للفيلم بطريقته، يعني يا على الخلفة، يا على الست والراجل، يا على الإيميجريشن. بس مشكلة بقى out of the box تسويق الفيلم. دي قصة تانية.
2: إزاي؟ لأن معاكو منتج معروف عالميا محمد حفزي. ازاي قد ما هو مختلف النهاردة في 2026 صعب الواحد يسوق لفيلم زي ده اللي معلوش كلام.
1: الناس بتخاف لان زي ما يعني فاكره قلتي لي معلش واحنا الناس كتير وهم رايحين الفيلم يقولوا ايه هنروح ونقعد في صاله ساعه ونص وصامت، وبين بيطلعوا يقولوا واو انا ده انا عيطت وضحكت ودخلت في عالم ماجيكال وكده وما حسيناش بالوقت بيعدي. فهي دي ان الواحد يتخطى الحته دي. لازم تشوفي الفيلم. فيعني هي مش سهله ان نعرف نسواه بسهوله لانه هو مش فيلم عادي، بس هيبقى له يعني هو له وقت ووقته ان شاء الله دلوقتي بيتهيألي.
0: احنا كمان بتالي في وقت طبعا في حركه جامده جدا في السينما المستقله على دايفرسيتي وفيمينيزم وكل الكلام ده. إنما هي بتتعمل بالطريقة formulated. وبعدين أنا بحس طبعا في حاجات أعمال فنية جميلة جدا, بس بحس إن نمط الفن أو الستايل ما بيخرجش خارج نطاق معين.
2: صحيح, يعني كل حاجة مينستريم شوية يعني,
0: حتى السينما المستقلة يعني بتلاقي اللي هو نوع التمثيل اللي هو بيحاولوا يبقوا طبيعيين قوي, التصوير اللي هو زي ما يكون دوكيومنتري دوكيوري, واخلي بالك في فورميلا. وبعدين
2: وفي أسرة السينما كمان اللي هم ناس بينهم وبين بعض, صعب قوي ننفتح للاختلاف. وبعدين انتوا في يعني خلينا نقول اختلاف في الاختلاف, يعني انتوا بتتكلموا عن فيلم صامت ابيض واسود, وبتتكلموا عن الريف, بتتكلموا يعني رايحين في حالات.
1: هو الفيلم الناس بتحب يعني, هو قصدي هي قصة حب, هي قصة حب في الفيلم, والفيلم اتعمل بقصة حب, وكل حد شارك في الفيلم ده قصة حب, حبوا المشروع, including حفزي, including ألكسندر عزاريا, including جيروم لاتور كده اللي كان في الارتست. فبس فهي يعني هو هي محتاجة حد يبقى سيني فيل وكده, وهي إن شاء الله حصلة دلوقتي وجالنا كذا إن شاء الله أوفر وكده. فبس فهو له وقته وله طريقته في التسويق وله طريقته في الفرجة, يعني هو فعلا very special project.
2: لو وقته وعبده سنية أنا متأكدة أنه هنتكلم عنهم كتير قوي, وناس كتير هتشوف الفيلم وهيلف كمان وكمان المهرجانات. أنا بشكركو, اتبسطت قوي أنه قدرنا نعمل اللقاء ده وقابلكو بعد الفيلم. مرسي جدا ليكو,
1: وأميوزيفو
2: بيان أباري, لأن أنتوا لسه عادين في باريس, فإنجوي.
1: مرسي شيري.

0: في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ودلوقتي هنروح لبي سوشيال. بي سوشيال مع جو يونان. جو يونان صحفي ومتخصص بالسوشيال ميديا. النهاردة هتكلمنا عن انطباع الثواني الأولى لأي كونتنت بننزله على السوشيال ميديا، إزاي ممكن يكون مش بس هادف ولكن يتلقى أكبر عدد من المشاهدات، وبعد كده المشاهدات دي تترجم بشراء أشياء. أهلا وسهلا بيك جو يونان في هوا الأيام وفي بي سوشيال.
1: هاي سميرة، تحية لك لكل المستمعين. إلنا فترة مش عاملين الفقرة بطريقة هيك متلبولة حماسية وعم نحكي عن معلومات جديدة، بس تعرفوا نسبة الأوضاع اللي عم بتصير في لبنان ما فينا كتير نطور على المستمعين.
0: أكيد بنتمنى أنك تكون بخير أنت وكل أسرتك وكل الشعب اللبناني. جو، المرة دي حبيت تكلمنا عن أشياء عملية قوي، لأن احنا شفنا تطور منصة إنستغرام تحديدا، يعني كل المنصات بتتطور بس إنستغرام أصبح فيها حاجات كتيرة قوي جديدة. الناس بطلت بس تنزل صور أو ستوريز كده بس عشان تحكي قصة حياتها، أصبحت منصة للعمل للبزنس، مش كده؟
1: صحيح، هي إذا بدك المنصات كلها عم تتطور بشكل، إذا بدك شهري في أبديت جديدة، في قصص جديدة، وصار كمان هذا التطور عم تستعمل كمان إذا بدك بالكوربوريت وورلد أو بالعالم، إذا بدك العمل أكثر من إنه يكون عالم بس الانترتينمنت والترفيه.
0: أكيد. النهاردة هتعلمنا وتدينا كده نصائح وتيبس علشان لو عندنا بيزنس إزاي نقدر كمان نخليه فعال ونخليه سكسسفول. هتكلمنا عن الانطباع. الانطباع الأول مهم جدا لأي محتوى، الثواني الأولى، زي ما إحنا في الحياة اليومية ما بنقابل شخص بيبقى عندنا انطباع أول عليه، أول 3 ثواني، والانطباع ده صعب قوي نغيره بعد كده.
1: صحيح.
0: احكي
1: سمينا، مثل ما عطيت هيدا الاجزاء يمكن عرفت سمينا شو حكون حلقتنا. كثير مهم ان احنا مش بس كبزنس، حد عنده بزنس او عنده شركة بده يسوق، حتى احنا كأشخاص كأفراد بدنا نكون content creator او بس هيك مطلق أشخاص ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لازم نعرف انه في عنا مثل رول، في عنا الفكره بخلال استخدام مواقع
0: في قواعد، يعني
1: صحيح انه مش بس مهم المحتوى تبعك، مهم الديستريبيوشن او التوزيع تبع المحتوى تبعك. يعني ممكن اليوم انت سميره بحياتك العاده انت مصممه ازياء تعمل فستان كثير حلو بياخذ عقل، بس هذا الفستان اللي بياخذ العقل والحلو كثير يمكن محل صغير ما ينباع، انه هو مش سوق هيدا المحل الصغير، او يمكن مش زبونات هيدا المحل اللي بهمه الفستان اللي صمم فيه. اي شيء بالمحتوى تبعنا، نحن ممكن نكون عم نعمل محتوى كتير حلو، صورنا، فيديوهاتنا، فيديوهات شركتنا او الكلاينت اللي عم نشتغل له از كونتنت كريتور، بس بذات الوقت وين نحن بنوزع او هاو ديستريبيوت ذيس كونتنت، هيدا المحتوى هو يلي بياثر. فهذه اليوم حلقتنا رح تكون عم نحكي كيف نحن نعمل تيبس اند تريكس هيدا الموضوع، ورح نتطرق كمان لقصيد الانطباع أو يلي هي إذا بدك الـ rule of the first 3 seconds.
0: ليه جو حبيت تتكلم عن الموضوع ده؟ هل شايف أنه مؤخرا الناس دخل على إنستغرام بطريقة كده عشوائية، كل واحد بينزل يمكن كونتنت من غير ما يكون في وضع استراتيجية هادفة، فبيبقى في تغيرات كتير فما بنوصلش لأي نتيجة؟
1: سميرة، حلك شغل هو على إنستغرام وعلى تيك توك عم يكون في محتوى كتير حلو. يعني أنا اليوم لأنه شخص إله غير يختار، لو المحتوى أول 3 ثواني من هذا اللي بحضره بكفي بلاقي عليه كتير شغل وفي معلومات كتير حلوة. فاليوم في كتير ناس عم تنظرم عم تعمل محتوى
0: صحيح
1: ولكن مش عم يوصل ومش عم ينتشر، والعكس صحيح، في محتويات بتنتشر بيكون الفيديو فاضي سخيف. وبدور شغلة إنه اليوم هيدي فكرة إن إحنا نجذب المشاهد، هيدي مش فكرة خلقت مع السوشيال ميديا، هيدي فكرة خلقت أول ما خلق التي في. يعني اليوم إذا كان عندك مسلسل بدي أحط لك في تريلر تبعه، بيلقطك المخرج والفريق إذا بدك المونتاج بيلقطك من أول 3 ثواني المسلسل والفيلم كله. فهذا كمان إذا بدك الترجم على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بفورم أكتر، إذا بدك متطور
0: بطريقة واضحة يمكن وسهلة، إزاي أخلي الشخص اللي هو دلوقتي داخل على التطبيق يفضل معايا ويتفرج على المحتوى اللي أنا بعرضه لغاية الآخر، يعني أشد انتباهه بأي طريقة؟
1: صح، لأنه كمان هيدي الرول تبع إذا نفس الصورة للمستمعين، إنه الرول تبع the first 3 seconds، إنه أنتوا أول 3 ثواني الفيديو تبعتكم لقط المشاهد اللي انتم الفيديو تبعكم خلص راح باين. هيدي بتطلع اول 3 ثواني، بس كنت فاكره انتم انا اول 3 ثواني بالفيديو تبعي بدي احط شيء تاتش لانا اجت المشاهد. هون هي لعبه اذا بدك كيف ممكن يكون الفيديو تبعنا ما في شيء، بس اول 3 ثواني تبقوا الوقت يكفي. هيدا الشيء اللي عم بيخلي الالجوريزم او اذا بدك نظام الخوارزميات هو عم بي يطلع الفيديو تبع سمير على الفيد او يشوف الناس اللي مش سمير، لانه عم بيلاقي انه هيدي 3 ثواني عم تجذب الناس. وحتى سميرة بدي احكي اكثر بطريقه كثيره للمستمعين، انتم اليوم بس نزلوا فيديو طب ارجع بقول هاي النصائح بتضبط للناس يلي في اكسبرت سوشيال ميديا محترفين يلي مش محترفين، احنا بدنا نساعد الكل. اليوم فوتوا انتم على الفيديو تبعكم على السوشيال ميديا اللي نزلتوه بالانسايت تبع الفيديو بالنتائج تبع الفيديو الريزلتس اللي بدكم، بحط لكم اي كان اكثر وقت الناس حضرت فيه الفيديو مثلا للاربعه الثانيه 5 هون انتم كمان بتساعدكم لتشوفوا الناس وين وقفت الناس.
0: يعني في كل المعلومات دي موجوده على المنصه، فممكن الواحد يروح ويستشير المعلومات دي.
1: صح موجوده، كمان احنا ساعات احنا نكون عم نبادر محتوانا. حكينا احنا اذا بدك على هيدا الشيء، بس هون السؤال بدك سميرة تطرح انه احنا كيف شو هي النصائح اللي لازم نتبعها كرمال نعمل هيدي الافشه او هيدي اذا بدك سجنز رول اوف ديزيز 3 ثواني
0: نبدا ازاي؟
1: فسميرة هلا الشيء اللي بدنا نحكي فيه احنا والمستمعين انه قالوا لنا اوكي جو خبرتنا عن هيدي الفكره، بس انا كيف بدي القط الناس دي اول 3 ثواني؟ هون هي احنا رح نقول لكم شو ابرز النصائح اللي بنعطيها. اول شيء اليوم انتم اذا عم تشتغلوا مع كلاينت، عم تشتغلوا مع بزنس، اذا انتم لالكم كاشخاص كافراد، تعرفوا شغله، اول ما تعملوا الفيديو اول شيء هيدي كمان قلناها بحلقات سابقه، اليوم الانستغرام والسوشيال ميديا كل ما بقى بتحب الفيديوهات الطويله.
0: صحيح،
1: لا السوشيال ميديا بتحب السوشيال ميديا صنيرة هي إذا بدك مخيطة للنيو جينيريشن، والنيو جينيريشن اليوم ما بتحب تحضر قصص طويلة. فجربوا قد ما فيكم الفيديو تبعكم ما يتخطوا دقيقة ونص ماكسيموم، وهذا كمان شيء احنا بنشوفه من زمان على التيفيات بنشرات الأخبار، التقارير بنشرات الأخبار على طول بتكون دقيقة ونص دقيقتين ماكسيموم. زيت الشيء نحن نعمله بالسوشيال ميديا، وإذا في أشخاص مثلا بيقولوا إنه جو إحنا مثلا عم نعمل spend a day with me تعوا قضوا نهار معي، أو رسات عم نعلمها للناس الأشخاص اللي محتواهم بس بدأ أكثر من دقيقة ونص، صح نعمل part 1 part 2 part 3 part 4 كله دقيقة ونص، هيك بنكون عم نجيب كوميونيتي، مش بس تعمل لايك مرة واحدة، كوميونيتي نفسها معنا على طول تتفاعل معنا. بكون أنا عم بعمل إذا بدك ستوري لاين، يعني في قصص عم بتكفي حضروا البارت 1 بارت 1 رح يرجعوا تاني نهار ليحضر الجزء الثاني والجزء الثالث. سو أنا عم إذا عم رب الكوميونيتي تبعي على طول تتعود إنه جو عم بينزلنا بقسمهم على أجزاء، هيك بكون أنا عم أنزل المحتوى على فترة طويلة بدون أنا ما أحرق وصفة أكل على فيديو واحد، بكون عم أقسمها على أربع فيديوهات عم علي الريتش والفيوز عليها عدد الأرقام، وعم جيب تفاعل عم عود الناس إنه أنا يتفاعلوا معي ستيب باي ستيب
0: مسلسل. يعني
1: صح اليوم بدي فوت

في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداءً من 11:30 و 5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. كافي شو غدا الخليل.

أهلا بكم كافي شو لهذا اليوم الأحد 17 من أيار برفقتكم على مدى ساعتين. تحية إلى فابيان معنا وإلى سلافة وإلى كل أصدقائنا المستمعين، إلى ضيوفنا أيضا وفقراتنا وضيوف هذه الفقرات، منها المدونة بقلم جمانة حداد. بعدها نكون مع فقرة كوتشينج. اليوم نتحدث كيف نضمن تحقيق أهدافنا مع المتخصصة بتقنية العقل الباطن غنوة غازي. وأيضا في فقرة مذاقات لهذه الساعة، وصفة المدلين الفرنسية مع المتخصصة بالحلويات الغربية الشيف فاتن أبو عودة. ونتوقف مع مستمعينا في هذه الساعة، ورقم الهاتف دائما نذكر به على الواتساب لكافيشو 00337-6115-2882. نحن تحدثنا وحبيت أن أطرح قضية كسر التابوات اليوم من قبل العاملات في مجالات الفن، الثقافة، الرياضة. اليوم الفنانات الرياضيات أصبحنا يتحدثنا عن ما تعرضنا له من عمليات اغتصاب، من تحرش إلى ما هنالك. مثلا ما ننسى القضايا التي الآن أمام المحاكم لمنتجين ضد منتجين، ضد مخرجين، ضد ممثلين، ضد مسؤولين رياضيين. ماذا عن العالم العربي؟ هل يمكن لفناناتنا أن تتبع هذا المنهاج كما هو في العالم الغربي، أن تكسر المحظور وتعلن عن ما هو معروف في الخفاء لكنه غير معلن للعيان؟ إذن بانتظار آراءكم حول هذا الموضوع. الساعة الأخيرة أيضا بانتظار أخبار النجوم والموسيقى الليبية حاضرة معنا في فقرة مساحة حرة، حيث ضيفنا عازف العود هشام العريش. سنتحدث عن مسيرته، عن مشاركته في تأسيس الدار الليبية لدراسات العود، وأيضا لفرق، وكذلك لمشاريع متعددة. كل ذلك في كافي شو.

0: سمعنا إلى عايض الفنان الإماراتي الذي أحيا بالأخير يعني من عدة أيام حفلا في العاصمة السعودية الرياض. لننتقل الآن إلى مدونة جمانة حداد قصة هلسنكي.
1: سؤال طرحته علي صديقتي منال منذ أيام ولم يغادرني منذ ذلك الحين. كنا نتحدث عن يارون، عن بيوت طفولتنا التي تهدم وتختفي، كما لو أن هذه البلاد محكومة بأن تعيد موتها بالطريقة نفسها كل بضع سنوات. كنت قد أرسلت لها فيديو لجرافات تقتلع ما تبقى من حجارة وذكريات حين سألتني فجأة: هل تخيلت يوما من كنت ستصبحين لو أنك ولدت في هلسنكي؟ ضحكت تقريبا من عبثية السؤال. لماذا هلسنكي تحديدا يا منال وهي مدينة لا تشبهنا بشيء؟ ما العلاقة بين امرأة جنوبية من يارون وبين عاصمة باردة في أقصى الشمال؟ أجابت: قرأت مؤخرا أن فنلندا هي أسعد بلد في العالم، فبدأت أتصفح حسابات فنلندية على مواقع التواصل. أردت أن أرى كيف يبدو البشر الذين يعيشون في أسعد مكان على وجه الأرض، كيف يكون شكل الإنسان الذي لم يعش حروبا متسلسلة، كيف يخطط للمستقبل، كيف يحب، كيف يشيخ من دون أن يشاهد عالمه ينهار على دفعات. ذكرني كلامها بتجربة عشتها العام الماضي خلال رحلة من بيروت إلى لندن. كنت أشاهد فيلما وثائقيا عن لبنان الخمسينيات والستينيات، ذلك الزمن الذهبي الذي يحوله اللبنانيون كلما ضاق بهم الحاضر إلى أسطورة. ما شدني يوم ذاك لم يكن صور بيروت اللامعة، بل الوجوه المجهولة العابرة في الخلفية، أي اللبنانيون العاديون الذين مروا أمام الكاميرا من دون أن يعرفوا أن أحدا بعد عقود سيتوقف عند ملامحهم كما لو أنه يحدق في كائنات من كوكب آخر. رحت أتأملهم بإمعان محاولة اكتشاف الفروقات بيننا وبينهم، وتساءلت كيف تعاش الحياة حين لا يكون الرعب خلفية ثابتة لكل شيء مثل ما هي حالنا؟ ماذا يحدث لشعب يعيش عقودا كاملة وجهازه العصبي في حالة طوارئ دائمة؟ ماذا يحدث له حين يصبح القلق جزءا من الكيمياء اليومية للجسد، حين يتحول الإكزوتانيل إلى ما يشبه الخبز والحليب؟ قلت شعب، لكن الحقيقة المؤلمة أننا لم نصبح شعبا، ليس بعد. نحن أفراد يعيشون معا داخل مساحة اسمها لبنان، مثل غرباء يتشاركون شقة متداعية لا وطنا. لكن ربما لطالما كنا هكذا، ربما الحروب المتلاحقة لم تغيرنا بل فقط نزعت عنا الأقنعة، ربما انهيار الدولة لم يصنع هشاشتنا بل هو فضحها فحسب. لهذا السبب أربكني كلام منال إلى هذا الحد، لأن السؤال الحقيقي ليس من كنا لنصبح لو ولدنا في هلسنكي. السؤال الأكثر رعباً هو الآتي: لو استيقظنا غداً داخل بيروت عادية هادئة مستقرة، هل سنعرف كيف نعيش فيها معاً؟ جمانة حداد.
0: إذن مع هذا التساؤل نقول شكراً لجمانة حداد على مدونتها لهذا اليوم، ونتوقف مع تشارلي إكس إكس اللي هي طبعاً من الفنانات اللي تحقق نجاحات رغم ما إلى زمان بهذه المسيرة، وأيضاً روك ميوزك هو فصل جديد من جديدها الذي سنستمع إليه في الفترة المقبلة.

إلى مستمعينا وإلى تفاعل عن قضية اليوم المتعلقة بالكشف عن حالات الاغتصاب والتحرش من قبل مسؤولين أو مخرجين أو منتجين، كل ذلك في عالم الثقافة، الفن، الرياضة. في العالم الغربي اليوم أصبح الكلام أكثر، القضايا أمام المحاكم نراها مثلا في الآخر من يومين ثلاثة، يعني سعد المجرد تم محاكمته مجددا بتهمة الاغتصاب والحكم عليه بالسجن، أيضا اتهامات أخرى للعديد من الفنانين في فرنسا وفي الولايات المتحدة. والسؤال، ماذا عن الواقع في العالم العربي؟ هل بإمكان الفنانة أو الرياضية أو العاملة في هذا المجال أن تكشف وأن تعلن عما هو مخفي؟ سنعرف آراء المستمعين، وأبدأ من الدكتور أمين في ألمانيا اللي بيوجه لنا تحية، شكرا لتحيتك. يقول: موضوع التحرش، مضايقة النساء، الاغتصاب، جرائم ترتكب كل يوم بحق النساء بكل أنحاء العالم، هذا شيء محزن ولا يمكن قبوله والتسليم بوجوده، بل إنها آفة لابد من مكافحتها والتصدي لها. أول خطوات هذا التصدي هي التوعية، الخطوة الثانية تشجيع وتقوية البنات والنساء على المقاومة. أول خطوات التصدي أيضا البوح ونشر هذه الجرائم والتعريف بها لردع المتحرشين، لتشجيع الضحايا للتكلم وللمقاومة. يقول الدكتور أمين أيضا: لابد من ذكر معلومة هامة، أن الدافع وراء التحرش والاغتصاب ليكون الرغبة أو الغريزة الجنسية، بل استعراضا وممارسة للقوة، وهنا مربط الفرس، لابد من كسر قوة المتحرش والمغتصب بتقوية الضحية وتشجيعها على المقاومة. وهون كمان ليس فقط يعني بنحكي عن الفنانات أو الرياضيات، أيضا العاملات في الأوتيلات، لأنه بتدخل مثلا الموظفة أو العاملة، فأيضا الكثير من هذه القضايا تم أعلان عنها وأيضا أمام المحاكم. علي أشنانة بيقول: تحية لنا وشكرا لك علي، وكذلك عبدول تحية لهذه التحية الصباحية، وهو أعتقد بلوكسمبور. بعد علا التحية لها إلى راشد اللي بيعتبر أنه سؤال يجب أن تجيب عليه كل فنانة بصراحة، وما هو وراء الكواليس؟ وفي رأيي أن هناك اختلافات بين النجوم والفنانات وعدم الرضوخ لمثل هذه التحرشات التي بالفعل موجودة على مستوى العالم. إلى الصديق راشد اللي منوجه له تحية، إذن بعد ما قرأنا هذا الرأي له، إلى أحلام: أعتقد في مجتمعاتنا العربية إذا تكلمنا عما تتعرض له المرأة من تحرش واغتصاب سيظل رهن الصمت، لأن في كل الأحوال برأي المرأة تدان. وفيما يتعلق برأي حسين علي: هذا البلاء منتشر في كل البلدان، المشكلة الكبرى إذا كانت النساء قصر، بس إذا كان بالإمكان من كل النساء فضح هؤلاء الأشخاص المرضى بتكون خطوة شجاعة منهن. وأتوقف مع مروان اللي بيعتبر أنه يكون المرء مظلوما من هول ما يجري حول السلوك المسيء والانتهاك لخصوصية مشاعر بعض النساء عندما لا يتكلمن عما يتعرضن له من عمليات أو تحرش جنسي ولفظي. ولكن الأغرب في ذلك هو ليس التحرش بالنساء، بل التحرش بالأطفال. وكم أشعر بخيبة وكم أتنكر لهذا العالم عندما تكون عقوبة التحرش السجن من شهر حتى سنة أو بغرامة مالية، ويبقى السؤال: أين كرامة الإنسان وحقوقه المدنية؟ للأسف عالم التفاهة والإسقاطات الرخيصة. يختم رسالته مروان أبو عشرة. شكرا للمستمعين. طبعا نتابع في حال كمان الرسائل ربما في الساعة الأخيرة من برنامجنا، سنكون مع محطة غنائية بعد ذلك كوتشينج.

0: كوتشينج.
1: معنا الكوتش غنوة غازي المتخصصة بتقنيات العقل الباطن، مرحبا فيكي.
2: أهلا فيك استاذة، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا فيكي. واليوم عنا موضوع عنوان العريض فيه كيف منحقق أهدافنا، وهذا الموضوع بيتضمن كتير إشياء إذا بدنا نتحدث. تفضلي ست غنوة.
2: كيف منحقق أهدافنا وكيف نضمن تحقيقها؟ تعودنا بعالم الأعمال والتفكير بالأهداف الذكية Smart Goals، يعني للي مش مطلعين قبل على مفهوم السمارت جول، عشان تكون السمارت سبيسيفيك، محدده، ميجربل، قابله للقياس، واقعيه، اتشيفبل، ريليفنت، يعني متصله برؤيتي او بقيمي، ومحدده بزمان معين. بعالم البزنس هذه المعايير هي كافيه لتحقيق الاهداف. اما بعالم العقل الباطني والتدريب او الكوتشنج، فبدي احكي عن مبدا مهم كتير، يلي هو لحتى أقدر أحقق أهدافي أضمن تحقيقها، بدي أنظر للشخص اللي بدي أصير عليه لكي أستطيع أن أحقق هذه الأهداف. وبالتالي مش بس مهم تحقيق الهدف السمارت أو الذكي، أو بالأحرى مش بس مهم تحديد هدفي، مهم كتير، ولكن الأهم منه هل أنا على استعداد أن أصير هذا الشخص اللي بده يحقق هذا الهدف؟
1: هون المقصود ست غنوة،
2: خليني أقول لك شو المقصود.
1: يلا.
2: في كوت أو مثل مهم كتير بيقول to build high we need to dig deep، يعني لحتى ابني على مستوى عالي أنا بحاجة لحتى أتعمق كتير بذاتي وأفهم بداية ليش، شو الدافع خلف هدفي. أوكي. شو الدافع خلف هذا الهدف؟ يعني إذا بدي أقدم على وظيفة جديدة لنفترض، شو الدافع؟ شو رح أحصل؟ شو الانكمز أو المخرجات اللي رح أحصل عليها؟
1: يعني في أسئلة لازم نطرحها على أنفسنا.
2: صحيح 100%. أنا ليش حددت هذا الهدف؟ شو دافعي؟ هيدا أولا. اثنين، أنا شو بحاجة أحمل معي مهارات ومعارف بيتطلبها تحقيق هذا الهدف؟ شو مطلوب مني إذا بدي أحصل على هذه الوظيفة؟ هل مطلوب مني أتخصص في مجال معين؟ هل مطلوب مني قابل أشخاص معينين؟ هل مطلوب يعني شو السكيل؟ عدة النجاح شو هي؟ ليش بدي أحمل معي كل يعني مشاعر سلبية وخوف وقلق؟ هو كلهم ما إلهم لازمة، يكفي أن أحدد هدفي، أعرف شو هو الدافع وراه، كون واعي للمهارات والمعارف اللي أنا بحاجة إلهم لأوصل لهذا الهدف. وثلاثة، والخطوة الكتير كتير أساسية ومهمة، هي أن أخطو خطوة باتجاه هدفي. لأنه ست غادة في شيء كتير مهم، أنه الأفكار إذا ضلت بدائرة الفكر تبقى مجرد أفكار، يعني كل البشر عندهم أفكار خلاقة.
1: نعم.
2: كي هو دائما الهدف هو بيبدا بفكره، فكره اذا بقيت بدائره فكره ببقى حلم عم بحلم فيه. اذا الفكره ضلت كمان بعد خطوه اكثر بدائره حديث، بلشت احكي قدام الناس، وهي انا عايشتها على فكره عن تجربه قبل ما اتخصص في مجال الكوتشنج، كان عندي كثير افكار خلاقه كنت احكي فيها بدي اعمل هيك، بعدين لاقي الطاقه يعني هبطت عندي.
1: ليه؟
2: وما خطيت ولا اي خطوه باتجاه التحقيق. لانه بقيت افكاري بدائره الحديث، عقلنا الباطني بينخدع لما تحكي عن الموضوع دغري بس بمجرد الحكي بدون ما تحطي خطه، بيهمك انه تنفذ هذا الشيء. اوكي.
1: هي نقطه هامه هي. اي نعم
2: اكيد، لانه في كثير اشخاص عن جد خلاقين وطموحين، ولكن تبقى افكارهم المبدعه بدائره الفكر والحديث.
1: صحيح
2: فقط. الأفكار إذا حولناها إلى خطة عمل تصبح هدف. خطة عمل يعني أنا هدفي هو كذا، لكي أصل إلى هذا الهدف عندي خطوة 1 2 3 4 بدي بلش فيهم، يعني هلي مثل السلم من شبههم.
1: نعم.
2: هدفي براس السلم، ولكن هدفي البعيد المدى هو راس السلم أو غرض موجود بأعلى درجة من السلم. هدفي القصير المدى هو كل درجات هذا السلم.
1: نعم.
2: هدفي اللحظي الآني هو أول درجة من السلم، وبالتالي خليني أخذ أكشن.
1: يعني وهذا بيرجع للشخص ذاته، يعني إذا ما كتير عنده هالطموح بيكتفي بالدرجة الأولى يكفي، إذا بدي يوصل للفوق الفوق فهون يمكن يكون المشوار أطول كمان.
2: المشوار دايما تحقيق الأهداف مشواره طويل، وخلينا نقول أنه لحتى ما نظلم بعض الأشخاص مش بيعتمد فقط على الشخص، لأنه أحيانا نكون غير واعيين، مثل ما قلت أحيانا بننخدع بأنه نحن رح نوصل للهدف بس لأننا غير واعيين لهذا الطريق. أوكي.
1: نعم.
2: وبعدين من أهم خصائص الشخص القادر على تحقيق الأهداف هو الشخص المرن. يعني أن أكون مرنة، قد ما تكون أهدافي ذكية أحيانا تحديات بتكون أكبر، بتكون أذكى. أوكي. تحديات.
1: نعم.
2: والصعوبات اللي ممكن تواجهني بالطريق. فهل أنا شخص مرن؟ شو يعني مرن؟ يعني إذا فشلت هون
1: ممكن
2: أوكي شو تعلمت من هذا الفشل؟
1: صحيح. أكيد ولازم، لأنه ما في إنسان بينجح فورا هالنجاح الكبير، لابد أنه أن يكون في عوائق ومصاعب، وهون أهمية أنك أنت لأنه عندك هيدا الهدف فعليك أن تتخطى كل هذه الأمور.
2: Exactly، لأنه هدفي سامي، هدفي هو أهم شيء بدي حققه، وبالتالي بتمتع بالمرونة وبالتفكير الإيجابي، هون كتير بيساعدنا التفكير الإيجابي، وبالنظرة المختلفة للفشل. ما في فشل بالحياة، في فقط نتيجة. إذا هذا المسار أعطاني نتيجة لم تصب مباشرة ولم تسرع وصولي لهدفي، خليني أفكر بمسار تاني. دايما يكون عندي مسار تاني في حال منسميه فشل بين هلالين. ما في فشل، في نتيجة. إذا النتيجة لم تأتي مرضية ولم ترفعني درجة إضافية بهذا السلم باتجاه هدفي، خليني أفكر بطريقة تانية. هالقد سهل الحديث عنه الموضوع، وعن جد هالقد سهل تحقيقه، بس لمجرد أنه نعمل هالنقلة بالتفكير من تفكير سلبي محبط. لأنه أخطر شيء بيواجه الناس بإطار تحقيق الأهداف هو لما تفشل أول خطوة مثلا أو تاني خطوة أو تالت خطوة، ويقعد الإنسان يلطم بحاله وخلص أنا فاشل بهذا المجال، أعتذر وما بقى أفوت فيه.
1: نعم.
2: هي أكبر
1: يعني هون كمان عم بتقولي لنا أنه ممكن نكون أكثر من مرة نفشل، فيعني هذه الخطوات اللي عم تتعد أو النصائح اللي عم تعطينا عنها هي أنه ما عليه لو فشلتوا مرة واثنين وثلاثة، بس ما تستسلموا،
2: ما أعتبروا فشل وما استسلم، بل اعتبره نتيجة غير مرضية وأبحث عن طريقة تؤدي بي إلى نتيجة أخرى. فقط أحيان بيكون السبب هو طريقة التفكير، فخليني أعدل طريقة التفكير. أحيان السبب هو أني لجأت للأشخاص الغلط، فوضت الأشخاص الغلط بمحيطي، يمكن خليني ألجأ لشخص ثاني. أحيان الغلط بيكون أني رحت على مثلا هدف لا أملك المهارات اللازمة لتحقيقه، خليني أسأل أخصائي، ألجأ لكوتش، أسأل أخصائيين أنا شو بدي أعمل لأوصل لهذا الهدف، لشو أنا بحاجة بالضبط. وبعدين برحلة مسار هيك تحقيق الأهداف كتير مهم نضل مراقبين لنفسنا،
1: يعني
2: في أمور معايير محددة إذا راقبتها أضمن الوصول لتحقيق هدف.
1: يعني كيف من راقب نفسنا؟
2: أنا بقولك راقب تركيزك، يعني إذا هدفك، خليني أقول هدفك تحصلي على هذه الوظيفة، لنضل على نفس المثل، خليني راقب تركيزي، هل أنا مركزة هدفي هون، أو أنا حددت مثلا وظيفة معينة ورحت عم فتش على شركات ما عندها الوظيفة.
1: صحيح.
2: تركيزي وين؟ أوكي؟ هل أنا عم ببحث لصير لايف كوتش وكل الوقت قاعدة عم بتابع اختصاصات تانية مختلفة عن لايف كوتش مثلا؟ طاقتي وين؟ طاقتي، مؤشرات الطاقة عندي، شو يعني مؤشرات الطاقة؟ يعني هل أنا عم بصحى كل يوم متحمسة
1: للموضوع
2: السير باتجاه درجة جديدة من هدفي، أو أنا لا تركتها هيك يعني إجت ما إجت مثل بعضها؟ لا، بدي يكون طاقتي عالية، بدي يكون تركيزي مركز على هدفي، وبدي قيس هدفي بمعيار زمني قريب. يعني أنا خليني كل أسبوع أعمل evaluation أو تقييم، أنا هذا الأسبوع شو حققت باتجاه هذا الهدف مثلا؟ هل حددت الوظيفة؟ أنا بس أول أسبوع خليني أعتبر بدي حدد شو الوظيفة اللي بدي إياها. بدي حضر CV أو السيرة الذاتية تبعي، بدي شوف إذا اختصاص اللي أنا درسته أو المهارات اللي بمتلكها، ممكن ما يكون في اختصاص جامعي، المهارات اللي أنا بمتلكها هل هي مناسبة لهالوظيفة؟ على الأقل أعمل هالوعي الذاتي لحالي. هل سألت عن شركة لديها هذه الوظيفة؟ هو بالنسبة مثلا لأول أسبوع، إذا حققت هذه الأمور يعني أنا على المسار الصحيح. تاني أسبوع، هل زرت الشركة؟ هل تقدمت بطلب وظيفة؟ وهكذا دواليك. أوكي، درجة درجة
1: للوصول إلى آخر السلم كما يقال. طبعا هناك كما فهمنا مش بس كمان هيدا الموضوع، هناك الإصرار على الاستمرار، يعني مثل ما قلنا، مثل ما ذكرتي، ما في فشل، ما في فشل، في نتيجة. معلش لو فشلنا في نتائج أخرى ممكن أن نصل إليها بتحقيق هذه الأهداف وضمان تحقيق. المهم إنكم توصلوا، أن لا تستسلموا كما ذكرتي
2: 100%. وإذا نراقب تاريخ المبدعين والقادة بالعالم نلاحظ أنه ما في قائد هيك خلق وفجأة قال أنا ابتكرت كذا. في مبدع ظل يفكر ويفكر ويجرب ويجرب ويجرب إلى أن وصل لإختراع معين أو لفكرة معينة،
1: خصوصا أنه هذا
2: ما بينقصنا شيء.
1: أكيد ما بينقصنا، لأنه كمان اليوم الظروف صارت أصعب، الإيجاد عمل أصعب، فلذلك أكيد حيواجهوا يمكن مصاعب وعوائق. إذن كما ذكرت الكوتش غنوة غازي المتخصصة بتقنيات العقل الباطن، عدم الاستسلام والإصرار على تحقيق الأهداف ولو شوي شوي، مثل ما قلتي درجة درجة، هيدا المهم أنه نوصل بالأخير،
2: هيدا الأساس. شكرا كثير لألك، وأنا يعني بشجع كل مين عم بيستمع لألنا انه نبلش نفكر ايجابيا وبذكاء باهدافنا، نحددها على سكيل او اطار زمني مش كتير كبير، يعني عمل مؤشر قياس مثل ما قلنا، وضلني مثابرة وما نخلي ولا اي ظرف خارجي يوقف بطريقي، لانه الظروف الخارجية بتضمحل لما نحن نشتغل على حالنا من جوا. كل شيء برا برا انعكاس لواقعنا الداخلي. اذا انا مترددة رح بعد هدفي عني، اذا انا واثقة ومصرة حتما رح اوصل لهدفي، لانه رح ضلني مثل ما قلتي عندي اصرار، وكل تراجع او فشل ما بعتبره فشل، بعتبره نتيجة غير مرضية، وببحث عن وسيلة توصلني لنتيجة اللي بترضيني، وهكذا دواليك اكيد رح نوصل بعدم الاستعجال بالمثابرة والاصرار وعلى الطموح.
1: نشكرك الكوتش غنوة غازي، شكرا جزيلا للمشاركة.

0: دائما مع مونتي كارلو الدولية. ونصل إلى فقرة جديدة،
1: مذاقات من العالم.
0: معنا المتخصصة بالحلويات الغربية الشيف فاتن أبو عودة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ غادة، يعطيك العافية. أحب أصبح عليكم وعلى جميع متابعي مونتي كارلو.
0: يا مرحبا بك، ودائما تحية لكل المشاركات معنا في هذه الفقرة. اليوم رح نجي شوي إلى فرنسا، إلى إحدى الوصفات المعروفة فيها.
2: صحيح صحيح، اليوم وصفة حلوة فاخرة مميزة، ورغم سهولتها على فكرة يا غادة، لكن هي محتاجة تكنيك، محتاجة شيف شاطر، وهنا بتبرز التفاصيل يعني، أو بتبرز التكنيك بين شيف بيهتم بالتفاصيل أو شيف يعني بطبق وصفة عادية.
0: نعم،
2: اليوم إن شاء الله هنحكي عن المادلين بكل أسرار.
0: المادلين إذن بكل أسرار منيحة، وأنا سنكشف الأسرار مع الشيف كمان شاطرة مثل شيف فاتن، لأنه قالت أنه لازم يكون في شطارة. يلا نحن بالاستماع لحضرتك، تفضلي.
2: طيب خلينا حعرفكم شوي بس عن تاريخ المادلين. المادلين هي أساسا حلوة فرنسية كلاسيكية تعود أصولها إلى منطقة لورين الفرنسية، ويقال إنه اسمها أجا من اسم خادمة كانت اسمها مادلين، هي اللي كانت عم تعملها للملك لويس، لويس الخامس عشر. فخلينا هلأ نبلش إنه المادلين هي وصفة بسيطة لكن فيها تكنيك مميز، فيها شوية تكنيكات عالية ممكن تحتاج شوية خبرة لحتى تزبط، بس بإذن الله راح أشرح لكم إياها بطريقة بإذن الله هنا تكون تزبط معاكم من أول مرة.
0: تفضلي.
2: فخلينا هلأ نبلش بالوصفة. المادلين محتاجين صحن ثواني.
0: نعم أكيد، لبيض هيدا شيء أكيد، لطحين
2: أكيد.
0: نعم تفضلي.
2: محتاجين لحتى نعمل وصفة المادلين، أول شيء محتاجين القالب المادلين، هذا الشيء ضروري. القالب المادلين فيه هنا نوعين من القوالب، لأنه شكل المادلين عبارة عن صدفة، إذا بتعرف حضرتك المادلين عبارة عن شكل مثل الصدفة وليها قبة، فلحتى نضبط هذا القبة بالضبط وشكل الصدفة محتاجين قالب المادلين، هذا شيء أساسي وما بنقدر نستغنى عنه في الوصفة. محتاجين أنواع القوالب، ممكن تكون معدن أو ممكن تكون سيليكون. فلحتى ندخل، ما أطول عليكم وندخل بالوصفة على طول، محتاجين 2 بيض حوالي 100 جرام حجم متوسط يعني، محتاجين كوب أو ملعقة كبيرة سكر أو حوالي 115 جرام من السكر، محتاجين 15 جرام من العسل، والعسل هنا ضروري ما بنقدر نستغنى عنه. محتاجين كمان 80 ملي من الحليب، محتاجين كوب ونص من الدقيق أو حوالي 180 جرام، محتاجين كذلك معلقة صغيرة أو حوالي 6 جرام من معلقة ونصف من البيكنج باودر أو حوالي 6 جرام، وآخر شيء والمكون الأهم اللي هو الزبدة الذائبة، وهنا فعلا محتاجين كمية محترمة من الزبدة حوالي 250 جرام من الزبدة،
0: لأنه ضروري تكون حتى تكون في انسجام يعني لما نخلط المكونات.
2: الزبدة هنا هي اللي بتعطينا الكراست الكرانشي اللي بيميز المادلين، فضروري ضروري كمية زبدة، وتكون زبدة طبعا طبيعية، ما نروح للزبدة النباتية. فكل ما سخينا بالمكونات رح تطلع معنا بإذن الله مكونات يعني، رح تطلع معنا منتج فخم. محتاجين كذلك للنكهة معلقة صغيرة من الفانيلا، ويفضل هنا لو عنا بيست فانيلا أو معجون فانيلا أو حتى فانيلا حقيقية، فكل ما علينا الانجريدينز حتطلع زي ما حكيت معانا نتيجة حلوة أفضل من الفانيلا الصناعية، ولأني برجع أعيد وأكرر هاي المعلومة إنه ما في شيء بيعوض نكهة الفانيلا الحقيقية. محتاجين كذلك بشر ناعم من ليمونة، بشر ليمونة، قشر ليمونة، ناخد منه جزء بسيط يعني، لأنه حيعطي برضو حيعلي معنا التيست جدا.
0: نعم.
2: هنا تكلمنا عن المكون، هاي المكونات. فنبدأ بطريقة العمل على السريع، رح نخلط البيض مع السكر والعسل، نخفقهم خفق خفيف، ما بدنا ندخل هواء، هاي أول معلومة في المادلين، ما بدنا ندخل هواء، نحن بدنا نعمل كيك كرمب ناعم، يكون فتات وكرمب من جوا مخملي ناعم، ومن برا يعطيني قشرة حلوة كراست. راح من بعد ما خلطنا البيض والسكر والعسل راح نضيف الحليب، ونحرك الحليب والفانيلا بهاي المرحلة ونحرك كتير منيح شوي برضو ما نبالغ بالخفق. أنا ما برجع أحكي ما بدي أحاول إني أدخل فقاعات هواء، ما بدي يكون في فقاعات وكرمب هيك يعني، ما بدي يكون في داخل المادلين فقاعات كبيرة، لا بدي تكون المسامات ناعمة يعطيني طعم مخملي ناعم من داخل. بعدين هنضيف المواد الجافة في وعاء منفصل، عندنا الدقيق والبيكنج باودر راح نضيفهم ونخلطهم، بعد ما ننخلهم طبعا راح نضيفهم على باقي الخليط السائل ونقلب تقليب خفيف. هنضيف الزبدة المذابة، وهنا بنوه انه لازم الزبدة بعد ما نذوبها لازم نتركها لحتى تبرد. وفينا نعلي على فكرة يا غادة وبنصح للمتابعين أو للمهتمين، فينا نعلي التيست بأنه نعمل زبدة بنية. الزبدة البنية بتعطينا هيك يعني نحمص الزبدة على النار لحتى توصل معانا للون البني، فحتظهر معانا نوتات مثل المكسرات، فحيطلع معانا الطعم كمان أعلى وأعلى. بس انتبهوا أنه لما بنحمص الزبدة كميتها حتقل، فيفترض أنه نوزنها بعد التحميص، لأنه حيتبخر جزء من الزبدة الأساسي من وزن الزبدة الأساسي، فنرجع نوزنها ونتأكد أنه نحن مدخلين الوزن المضبوط في الوصفة.
0: نعم.
2: بعد كده حنضيف معانا بشر الليمون والمنكهات، وحنخلط خلط خفيف لحتى يحصل على خليط ناعم حريري. من بعدها راح نغطي ونتركه أقل شيء ساعة ونص بالتلاجة. وهنا التركة برضو سر برضو من أسرار المادلين، إنه لازم الخليط يكون بارد. يعني الفرن ساخن نكون محمين، مثل لما نبلش نصب بالقالب الفرن يكون ساخن والخليط المادلين يكون بارد. وأنا بنصح إنه أقل شيء ساعة ونص لساعتين، ويفضل ليلة كاملة إني أتركه ليلة، هيك النكهات هتتمزج مع بعض وتدخل مع بعض ويعطيني فليفر كثير عالي. ثاني يوم أو بعد ساعتين لنفترض هجيب القوالب حدهنهم مسحة خفيفة بالزبدة ودخلهم الثلاجة لحتى هاي الطبقة الخفيفة من الزبدة تتماسك، مسحة خفيفة فقط من الزبدة أو برذاذ أو بخاخ الزبدة فيني أرش القوالب، أو مسحة خفيفة من زبدة مذابة وأدخل القوالب تبرد تتماسك عليها طبقة الزبدة، وأبدأ أصب الخليط. هتصب حوالي 3/4 الفتحات اللي في القالب، ويفضل هنا في موضوع القالب إني أدور قالب فيه أخاديد واضحة لحتى تطلع معايا الرسمة أو النقشة المادلين جدا واضحة. من بعدها بكون محمية الفرن أول 5 دقائق على 200 درجة. بعد ما صبيت الخليط في القوالب أحمي الفرن 200 درجة، أنزله بعد 5 دقائق أنزله ل 180 درجة، الرف السفلي الحرارة من أسفل مع مروحة. بعدها بدخله وبنتظر عليه، يحتاج من 10 ل 12 دقيقة. شو بدي يصير هلا؟ أنا دخلت شيء بارد جدا على الساخن جدا. أول شيء أول ما بفوت المادلين بيعمل أول حاجة عندنا اللي هي مندور عليها هاي بنجاح المادلين شغلتين، الكراست يكون كراست ذهبي من أسفل، وهذا النتيجة إني أنا دخلت زبدة خليط بارد وفي كمية زبدة وفي عسل، فيعطيني كراست جدا جميل. تخيل يعني تاكل شيء كراست كيك عليها كراست رائعة ذهبية لونها بياخذ العقل، في نفس الوقت من فوق عامل قبة. القبة حصلت لأنه صار عندنا شيء اسمه أوفن سبرينج، مجرد ما أنا دخلت الشيء البارد على الشيء الحار فورا الخليط نفخ معي وعمل هاي القبة اللي بتميز المادلين.
0: نعم تمام، يعني أبدا في تفاصيل دقيقة علينا الالتزام بها لإنجاح هذه الوصفة حقيقة، كما استمعنا إلى الشيف فاتن أبو عودة اللي قدمت لنا اليوم وصفة المادلين الفرنسية. شكرا لكل هذه التفاصيل الدقيقة والمكونات اللي عطيتينا إياها، ونتمنى كمان طبعا ليه استمعوا إلينا وحابين إنه ينفذوها تنجح معهم. شكرا لحضرتك.
2: إن شاء الله حبيبي، شكرا يعطيك العافية.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور عماد حكيم لفتح ملف: هل يمكن تأخير أمراض العين المرتبطة بالعمر؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. كافي شو غدا الخليج.

0: الساعة الأخيرة من برنامج كافي شو في مونتي كارلو الدولية، ونحن برفقتكم دائما كل يوم من 8 إلى 11 بالتوقيت الفرنسي، الإعادة بين 10 ومنتصف الليل. أحيلونا على الهندسة الإذاعية ودائما سلافة وكل المستمعين الذين يرافقوننا، وأيضا إلى ضيفينا بعد قليل في مساحة حرة. سيكون معنا عازف العود المؤلف الموسيقي الليبي هشام العريش، الذي سنتحدث معه عن كثير من الأمور، بينها التأسيس الدار الليبية لدراسات العود. أيضا سنحاول الاتصال بعضو مؤسس آخر في هذه الدار، عبد الباسط بن دلة، ولدينا العديد من أخبار تتعلق بالأغنية، بالتكريمات وبالفوز.
1: أخبار نجوم،
0: أخبار النجوم نبدأها من هنا، من أوروبا ومن فيينا تحديدا، وإلى مسابقة الأوروفيزيون أو مسابقة الأغنية الأوروبية. هذه المسابقة التي تم يعني الإعلان عنها وإقرار بعد الحرب العالمية الثانية، في نهاية هذه الحرب لتوحد أوروبا، وهي إذن بالأمس كانت بالدورة 70 لهذه المسابقة اللي فازت فيها بلغاريا للمرة الأولى في تاريخ هذه الدورات وهذه المسابقات. فازت بلغاريا مع الفنانة دارا، وهي عمرها 27 عام، بأغنية بعنوان بونجارانجا أو بالبنجارانجا، يعني حنحاول باللفظ البلغاري الاستماع لها. وأعرف قليلا عن هذه المغنية الشابة اللي بدأت بعام 2015، تعزف البيانو، تغني البلوز، تغني البوب ألوان أخرى. أول إصداراتها كان عام 2016، وهي حاليا كوتش في برنامج The Voice البلغاري. وأيضا العام الماضي حصلت على جائزة كأفضل مغنية، وقبلها حصلت على جوائز. وهناك تذكير بأنه المراتب العشر الأول كانت متنوعة، بلغاريا هي المرتبة الأولى كما ذكرنا، إسرائيل المرتبة الثانية، وطبعا تابعنا بعض التظاهرات اللي حصلت نتيجة مشاركة إسرائيل في هذه المسابقة، تحديدا يعني احتجاجا على الحرب ضد غزة، وفي مقدمة إسبانيا كانت المقاطعة لهذه المسابقة الأوروبية، 5 دول قاطعت المشاركة. بالنسبة للفائزين أيضا أذكر رومانيا في المرتبة الثالثة، أستراليا الرابعة، إيطاليا أتت في المركز الخامس وهي فازت العام الماضي، فنلندا السادس، دنمارك المرتبة السابعة، مولدافيا في المرتبة الثامنة، أوكرانيا التاسعة، والعاشرة اليونان. أما فرنسا فكانت في المرتبة 11 مع فوز مونرو بأغنيتها ريغارد، المرتبة فقط 11. فدعونا نستمع إلى الأغنية الفائزة، إلى بلغاريا التي نقول لها مبروك مع فنانتها داغا.

كان عنوان لافت بانجارانجا إذن هيدي باللغة البلغارية. مبروك لبلغاريا بفوزة في مسابقة الأوروفيزيون. مبروك الآن لجون ترافولتا. يعني صحيح نتابع فعاليات مهرجان كان اللي هي السينما، ولكن هذا التكريم كان جدا مؤثر للفنان اللي تسلم السعفة الذهبية التكريمية على مسيرته. وهذه المرة هو يحضر في كان ليس كممثل ولكن كمخرج، للمرة الأولى يقدم فيلمه في هذا المهرجان، واللي مستوحى من طفولته من كتاب للأطفال ألفه هو ذات يوم لابنه الذي توفي عام 2009. ويحكي الفيلم قصة طفل في الثامنة من عمره في أول رحلة جوية له، وهو موضوع قريب من قلب ترافولتا اللي بيحب جدا الطيران. ولكن يعني نتحدث عن هذا التكريم لأنه كان موقفه جدا جدا مؤثر لجون ترافولتا عندما استلم السعفة الذهبية وشاهدناه وهو يبكي كطفل أيضا. وهذه الجائزة إذن هو يحضر كمخرج. ونذكر بأنه فاز بفيلم Pulp Fiction من إخراج تارانتينو عام 1994. كان مشارك بهذا الفيلم في دور القاتل المأجور وفاز حين بالسعفة الذهبية. جون ترافولتا. I got you.

إلى أسماء كبرى أخرى أيضا، الفن، الرياضة، التأثير الموسيقي، التأثير الاجتماعي سيلتقون قريبا الشهر المقبل في الولايات المتحدة مع إعلان الفيفا أسماء اللي رح يكونوا في هذا الحفل الكبير لمباريات كرة القدم. مادونا، شاكيرا، فرقة البي تي اس هن رح يكونوا في العرض التاريخي الذي سيقام بنهائي شوط نهائي كأس العالم فيفا 2026. كريس مارتن هو الذي سيتولى الإشراف الفني على العرض الذي سيبث مباشرة لملايين المشجعين حول العالم. وطبعا الفنانين أعلنوا عن فخر وسعادة باختيار لهذا الأمر. ستؤدي داي داي، بنحكي عن شاكيرا، ستؤدي أغنية ألفتها خصيصا لهذه النسخة من بطولة كأس العالم وللأطفال حول العالم. ونحن نذكر أيضا بشاكيرا اللي خصصت كأس العالم عام 2010 لكرة القدم بهذه الأغنية.

إذن من أفريقيا وإلى أمريكا بعد شهر بالمونديال المرتقب إلى كمان المغرب الآن. وسنختم أخبار النجوم مع صوت من الأصوات الجميلة الفنانة السورية ميادة الحناوي التي تعود إلى موازين الشهر المقبل أيضا في هذا المهرجان المرتقب، وهي العودة الرابعة بعد 2004 2010 2019 2026. إذن ميادة الحناوي تشارك في مهرجان موازين تحديدا يوم 19 يونيو، ونحن بانتظار هذا المهرجان ومشاركات الفنانين فيه.

0: وهذه القصيدة بصوت ميادة الحناوي. سنبقى مع الشعر، مع القصائد، مع الكتب، لكن الآن أترككم من اقتراح عبد الإله الصالحي.
1: قرأنا لكم عبد الإله الصالحي
2: في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم. نتوقف عند صدور الجزء الأول من رواية ثلاثية حول الزعيم العراقي اليساري عبد الكريم قاسم للكاتب والروائي العراقي علي بدر عن دار المدى العراقية بعنوان خرائط وأسلحة. وهذا الجزء يغطي الفترة التاريخية من عام 1914 إلى عام 1958، الفترة التي شهدت نهاية الحكم الملكي في العراق. بداية سألنا علي بدر عن محتوى هذا الجزء الأول.
3: بناء الرواية بشكل عام يتمحور حول حياة الزعيم عبد الكريم قاسم، وهو من رأي الزعيم اليساري الأكثر شعبية في التاريخ العراقي السياسي الحديث. تبتدي الرواية منذ ولادته يعني بالعام 1914 حتى قيامه بالثورة على النظام الملكي بالعام 1958 وإعلانه للجمهورية العراقية أو جمهورية العراق. يغطي هذا الجزء من الثلاثية الفترة الكولونيالية حينما احتل الجيش البريطاني بغداد وإعلان تأسيس العراق الحديث في الثلاثينات، ومن ثم الفترة الملكية بكل ما عليها. طبعا الفترة الملكية بناء مؤسسات حكم، شخصيات سياسية وعائلية من أبناء الأعيان. بالحقيقة هم أبناء الأعيان يشيدون النظام السياسي الملكي بالعراق بالتوافق أو بالتعارض مع المؤسسات الإمبريالية العالمية في ذلك الوقت. وردت أيضا توصيف هيمنة الشركات الرأسمالية بالتعاون مع هاي القوى العسكرية اللي اصطدمت أكثر من مرة على أرض العراق. عمدت أنا إلى تسجيل اللحظات المؤسسة للفكر العراقي، مثل دخول الفكر الماركسي للمرة الأولى إلى البلاد، شيوع الفكر الليبرالي بين رجال الحكم، هيمنة الفكر النازي في الأربعينيات على ضباط الجيش، وهذا هو اللي أدى لانقلاب العام 1941 المؤيد لألمانيا النازية، وزيارة السياسيين أو بعض السياسيين العراقيين الحقيقة لهتلر في مقره في وكر الذئب في شرق بروسيا. كما تحاول الرواية أن ترسم بشكل يعني حي أو بوصف حي دخول النزعات القومية والأممية إلى العراق. وعلى خلفية هذه النزعات تأسست حركات الشعر الحر مثلا مع السياب، ولادة الرواية، ظهور جماعة الفن الحديث، الرسامين بالعراق. ومن رأي هذا التاريخ يعني ما كان معزول مثل ما يكتب عادة بالرواية التاريخية، إنما وضعته ممزوج مع الفكر العالمي، يعني دخول أو تأثر العراقيين في تلك الفترة بالموسيقى العالمية، بالمعمار العالمي، بالفكر العالمي، وتأثرهم بكل ما يخص التاريخ من ثورات وحركات أدبية وفنية وسياسية.
2: علي بدر، كيف تعاملت مع المادة التاريخية وكيف جمعت الوثائق والمعلومات حول هذه الفترة الدقيقة من تاريخ العراق، وما هي الصعوبات التي واجهتك؟
3: بالواقع كنت شاهد يعني من طفولتي أو أشعر على الأقل بالتناقض بين التاريخ المدرسي أو ما نتعلمه في المدارس مع التاريخ أو التاريخ الرسمي المكتوب بشكل عام يعني فيما بعد المعبر عنه عبر الميديا الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى التاريخ الشفاهي يعني ما يتناقل الناس ومنهم عائلتي عن الأحداث التاريخية والشخصيات السياسية وأجهزة الحكم بشكل عام. شعرت دوما أن الناس لا تقيم حقيقة وزنا لما موجود بالتاريخ الرسمي المكتوب، واللي هو بالغالب يعبر عن مصالح النخب السياسية المرتبطة كانت بقوى الاستعمار العالمي أو القوى الفاشية المحلية. إنما هنالك تاريخ آخر أشبه بالتاريخ السري تداول العائلات بالمطابخ وينقل إلى المجتمع عبر صالات الاستقبال، يعني لما يجون ضيوف يعني كأنما يعني هذا التاريخ مكانات حتى ينتقل فيه إلى المجتمع. فلذلك أنا قررت مبكرا البحث يعني بالصحف القديمة عن الأخبار الهامشية والمهملة، دعايات الموضة، دعايات المطاعم، دعايات السينمات، السيارات، باعتبارها كلها علامات حقيقية نشأت المدينة الحديثة بالعراق وترتبط بشكل وثيق مع السيرورات السياسية والتاريخية. فلذلك يعني لما كتبت هاي الرواية عملت للمقابلات الشفهية أكثر مما ارتكزت للرواية التاريخية أو الرواية الرسمية، ارتكزت على الصحف والمجلات، على الكتب الإدارية. حاولت أنا أخذ كل ما هو ثانوي وهامشي لكتابة تاريخ يتحدى التاريخ الرسمي، يتحدى الرواية الرسمية المعترف بها من قبل قوى السلطة سواء كانت الاستعمارية أو المرتبطة بها من سلطات محلية.
2: علي بدر واحد من أهم الروائيين العراقيين والعرب حاليا، ويتميز بمهارات أسلوبية مبهرة وبقدرة فريدة على مزج الواقع بالخيال، وله إنتاج إبداعي غزير ونوعي. وكل كتاب وأنتم بخير.
0: شكرا لعبد الإله الصالح.

0: مساحة حرة.
1: معنا في هذه المساحة الحرة المؤلف الموسيقي الباحث أحد أبرز عازفي العود في ليبيا من العازفين المعاصرين ولكن المرتبط بالتراث بشكل قوي هشام العريش الذي درس الموسيقى في طرابلس والقاهرة أصدر مجموعة من الأعمال المستوحاة من تراث بلاده والشمال الأفريقي حائز على جوائز عديدة كأفضل عازف ومؤسس فراق عضو مؤسس في الدار الليبية لدراسات العود التي تهدف المحافظة على التراث الموسيقي المتنوع في ليبيا وتوثيقه. أهلا وسهلا فيك أستاذ هشام، يا مرحبا وسعداء بهذه الاستضافة اليوم.
2: صباح الخير، ممتن جدا لهذه الاستضافة، الله يخليك.
1: يا مرحبا بك. تجربة هامة قيمة، ما يميزها هو ارتباطك بالتراث رغم كل شيء، تقديمك له بمزج أحيانا حتى ما بين جذور متعددة وما بين التراث، فخلينا نحكي شوي عن هذا المزج، خصوصا وأنه كما نعلم لكل منطقة من مناطق ليبيا الكبرى يعني طبعا هي لها جذورها ولها أصولها ولها موسيقاها.
2: نعم صحيح، ليبيا هي أشبه بقارة أكثر منها، يعني فيها الجبل الأخضر، فيها الصحراء، الفن التارجي، الفن الأمازيغي، فن الملوف، فهي أشبه بتنوع كبير للثقافات، وأنا أحد الناس المجتهدين في هذا المجال. حاولت نشتغل موسيقيا على الموسيقى الليبية فوجدت أن فيها الكثير والكثير من التفاصيل، وتحتاج تمارين أيضا حتى على الآلة، اللي خلاني نبحث في موضوع الريشة وآلة العود هو بعض التفاصيل في الموسيقى الليبية. فلما نجول الموسيقى التارجي هذه لها علاقة بأفريقيا مباشرة، يعني إيقاعاتها وشكلها مختلف. فن الملوف هذا فن أندلسي مغاربي بنكهة مختلفة تماما. في الشرق وجود الموسيقى والزمارة، الشكل البدوي، فهذا شدني جدا. وفي النهاية هو العازف دائما حتكون عنده بطاقة تعريف، حيسألوك في أي دولة تمشي من أنت، فما فيش طريقة لتقدم موسيقتك. الحلوة أنا نسمع جدا رأو الفكر الغربي من باغانيني، من موزارت، بيتهوفن، باخ، وأستمع جدا ونجرب في مقطوعاتهم والفكر الغربي، ولكن يظل بطاقتك وهويتك هي المفروض تأخذ من أي عازف الحيز الأكبر.
1: طبعا هو التاريخ الموسيقي، وخصوصا إذا بدنا نعتبر يعني نحن نتحدث عن ليبيا، الموسيقى أيضا كهوية لهذا النسيج ولهذا المكون التعددي في العديد من المناطق، وأهمية التوثيق. يعني تتحدث حضرتك عم جبت سيرة الموسيقى الكلاسيكية، كتير كتبوا لآلة البيانو ولكن كل واحد كتب وفق رأته وفق إحساسه، فقديش عم تشتغلوا أيضا وحضرتك أيضا بآلة العود، لا ننسى والعود كتير هو بتراثنا في العالم العربي، قديش يعني أهمية آلة العود في هذا التوثيق أيضا؟
2: أي نعم، في أي يعني دولة تمشي خاصة الغرب لما يشوف آلة غريبة عليه هو يبدأ عنده الفضول بيسمع هذه الآلة، من ناحية الصوت، من ناحية الإمكانيات، وهو يعني فهذا الفضول هو يحب يسمع شنو انت حتقدم عليه. يعني مثلا لو نتكلموا على تجربة للراحل منير بشير لما كان في احد الدول الغربية وعزف البلوز وعزف، فطلبوا منه قالوا له وقف، نحن ممكن نجيبوا حد من الشارع يعزف اللي تعزف فيه، يعني فنحن نبي نعرفه انت من. فمثل هالمواقف انا كعازف عود ترسخ في ذهني، حلوة انك تتلاقى مع الثقافات الثانية ولكن دون مسخ الآلة. وأنا كثيرا يعني عندي بعض المقطوعات لنا علاقة بفريدريك شوبان أو نيكولا باغانيني، ولكن يظل العود لازم يكون صوته صوت عود لما تقدمه، ودون تشويه للأساسيات الموجودة فيه. فاشتغلنا على هالشيء من ناحية التقنيات، يعني حتى من ناحية تقنية الآلة العود المناهج موجودة. أنا شوي مختلف صوتا وتقنية، وهذا بسبب بحث شوية لا علاقة ببعض التفعيلات الموجودة اللي في آلة الكمان والجيتار، فلقيت أنه عادة في صعوبة لعازف العود أنه يشتغل هذا الشغل. بعدين اكتشفت لا، أنه فيه تقنيات لها علاقة بالريشة، لها علاقة بالبوزيشن، فاشتغلت عليهم يعني وقدمت فيهم حتى بعض المقطوعات، ولاقى استحسان كبير يعني في بعض الدول. في البعض قال لي لو مش شايف عود ما كنتش حنعتقد اني عود لي يعزف.
1: اكيد حلو كتير، يعني في شيء جديد، في شيء غريب، في شيء ايضا مبتكر من قبلك، وفي حوارات الجميل مثل ما قلنا انه عم بتعود. يعني لديك الان مشروع جدا جميل نتحدث عنه لو سمحت، هو كيف ممكن مقطوعات من تأليفك ولكن وفق المناطق، ذكرت الشمال الأفريقي، خلينا نحكي مثلا عن طرابلس العاصمة اللي هي بتتميز بموسيقى مختلفة، في تأثيرات أندلسية، في عنا الملو، في عنا الموشح، في عنا الأغنية الشعبية، ولكن كيف حتقدر تشتغل على مقطوعات من كل هذا التنوع؟
2: سؤال جميل. الفن الأندلسي نحن موجود في طرابلس، ولكن الاهتمام بالتفاصيل الموسيقية والتقاسيم في فن الملوف هو شوية فيه قصور يعني، فهذا أنا شوية حظ في نفسي يعني. فلما شفت مثلا العازفين مثلا في المغرب أو في الجزائر أو في تونس كان عندهم اهتمام جدا كبير بهذا الفن الأصيل يعني. يعني مثلا في تونس حتى المؤذن لازم يدرس الطبوع عشان لما يأذن يأذن في المقام، ممنوع أن يكون فيه يعني أسلوب ثاني من دولة ثانية يستخدم المؤذن. فهذا يبين لك أن هم قديش هم جادين في الموضوع. فعلى هذا النهج حاولت نشتغل على الطبوع الليبية، وكان في مشروع اللي هو الطبوع الليبية، يعني سوينا اللي هم 7 فيديوهات بسبع تقاسيم ومعهم الشواهد اللي هو يكون مقطع من أحد النوبات في الملوف. فالتقاسيم كان هو نوع من الارتجال، وإن كيف الواحد يحلل منطق الطبع، مثلا طبع النوى المنطق متاعها كيف تبدأ، وهي خريطة معينة، وهذا ساعدوني فيه مشائخ من الملوف يعني. فبعدها اللي هو طلعنا موضوع مشروع الطبوع الليبية اللي هنا حوالي 7 طبوع، وما زلنا يمكن 7 ثانيين يعني.
1: طب ما رأيك أستاذ هشام أنه نسمع نوى، بما أنك ذكرته، نسمع مقطع من نوى. يلا
2: ونسمع

0: الله أستاذ هشام العريش، يعني ما هذه الريشة؟ لا جلسة ولا مخلوبة، يعني في أجمل منها حقيقة. لديك
1: اللهجة الموجودة في هذه المقطوعة هي اللهجة مستوحاة من لكنة الزهارة.
0: وهي شو عبارة عن شو هذه اللكنة؟
1: اللهجة اللي في الزمارة عادة هي تفعيلة ثلثية.
0: نعم.
1: فعشان تسوى بشكل قريب للزمارة شوية محتاجة شغل في الريشة في اليد الشمال. والشغل شوية هو له علاقة حتى، يعني أنا نعتبر في أعظم آلة موجودة هي الحنجرة البشرية. فأي عازف يتمنى يقترب من التفاصيل الموجودة في الحنجرة البشرية. فالزمارة عندنا نحن لها علاقة بطريقة غناء معين، فأنا جدا يعني أعشق الزمارة، واكتشفت مؤخرا أن جدي يعزف زمارة.
0: حلو.
1: عرفت أن الموضوع فيه يمكن شيء لا علاقة بالجينات يعني.
0: نعم أكيد. وطبعا هناك مقطوعات ومؤلفات أخرى تتعلق بأماكن أخرى بليبيا تحديدا، يعني عندك حوار مع الراعي اللي هي من التراث المنطقة الشرقية، تقاسيم في طبوع المألوف الليبي اللي تحدثنا عنه، عندك ميثولوجيا ليبية غنى أوريفيوس، عندك حوار مع الراعي. سنحاول أن نستمع إلى مقطوعة أخرى بعد قليل. وأيضا مثل ما ذكرنا في البداية أنه حضرتك من مؤسسي دار الليبي لدراسات العود، وينضم إلينا أيضا عضو مؤسس آخر عبد الباسط بن دلة اللي هو معنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الباسط.
2: أهلا وسهلا أستاذ غادة، مرحبا أستاذ هشام.
1: يا مرحبا،
0: اهلا وسهلا فيكم اثنين. اليوم هلا سنترك الكلام لو سمحت استاذ هشام لا عبد الباسط بن دلة، اوكي، لانه بهمنا كثير انه نحكي شوي عن هذه الدار لو سمحت، عن اهميتها، مش فقط في يعني يكونوا هناك عازفين، اوكي في عازفين، ولكن ان يكونوا ايضا مطلعين على هذا التراث، ان يكون هناك بحث، ان يكون هناك ايضا انتاج اعمال، وخصوصا بالمحافظه على الموروث. كيف أول شيء بتختصرنا مسيرة هذه الدار؟
2: تمام. أولا شكرا على الاستضافة، ونحن ممنونين جدا أن نكون في راديو مونتي كارلو. أول شيء صباح الخير لكل المشاهدين، كل المستمعين مونتي كارلو. الدار الليبية لدراسات العود هي وليدة يعني مجموعة كبيرة من اللقاءات مع الأستاذ هشام ومع بعض المختصين الليبيين. طبعا اسمي عبد الباسط بن دلة، عضو مؤسس للدار الليبية لدراسات العود، إضافة إلى ثلاثة أعضاءهم الأستاذ هشام عريش والدكتور طارق أبو شوفة والدكتور عبد المجيد بن دلة. زي ما حكيت لك إن فترة طويلة يعني تصل إلى سنتين من اللقاءات والبرينستورمينج والشغل عليه، يعني التراث الليبي، وإحنا عارفين إن ليبيا بلد كبيرة جدا، يعني مساحتها 1,600,000 كيلومتر مربع، ومرت عليها حضارات كثيرة جدا وحضارات متنوعة، وهذا بالتأكيد أثر على المخزون الثقافي والغنائي الليبي، وخاصة إن ليبيا يعني تحد أفريقيا من جهة، ومن جهة أخرى تحد المشرق العربي عن طريق مصر، وتحد المغرب العربي عن طريق تونس والدول المغرب العربي، إضافة إلى الثقافة المتوسطية. فعندنا غنى كبير وتنوع كبير جدا من الأشكال والطبوع والإيقاعات الموسيقية، فهذا يستدعي ان حد يعني يبذل جهد انه يبحث في هذا التراث. من هنا كان المنطلق، يعني طبعا المشروع كبير وطموح، ما ينفعش يكون بمجهود فردي يعني، فلذلك قررنا ان نعمل الدار الليبية لدراسات العود. بالدرجه الاولى هي مختصه في الانتاج الموسيقي المستوحى من التراث الليبي المتنوع. يعني احنا لو نشوف المنطقه الشرقيه ومنطقه الجنوبيه والجفره والمنطقة الغربية والأعراق اللي موجودة في ليبيا، أمازيغ، توارق، عرب، فلدينا مخزون كبير جدا متنوع. احنا محظوظين جدا كان معنا الأستاذ هشام اللي هو مبني من ناحية الإبداعية الدار ماكية عليه يعني، ومبني كل مشاريعنا عليه. قدرة هشام أن يترجم هذا التراث إلى أعمال شكلا ومن ناحية الأدوات هي أعمال عالمية لو ما بلغتش يعني. ومن ناحية المضمون هي تحمل مضمون له طعم لا يمكن أن يوجد إلا في ليبيا يعني. فهذا كان يعني الأساس لأساس أو الأسباب أو الدواعي لتأسيس الدار. نجو من الناحية على السريع من ناحية شنو الأعمال الدار من تأسيسها إلى حد الآن، شنو قدرنا نديره يعني أو شنو قدرنا نعمله.
0: وهون هذا يمكن هذا ما شرحته لنا أيضا. بحب أشير إلى أنه يعني كمان تم الإضاءة عليه في مهرجان موسيقى الشرق بمدينة سمرقند تقريبا منذ عامين. نعم ثلاثة. نعم أعوام يعني تحدثوا. نعم عن هذا الموضوع.
2: نعم نعم نعم. فخلينا نعطيك بانوراما سريعة بس أو تايم لاين وين كنا وين أصبحنا بالنسبة للدار الليبية لدراسات العود. تأسست فعليا وأشهرت في يوليو 2023. طبعا زي أي مؤسسة ثقافية المستهدفين عندنا بالدرجة الأولى النخب والناس المعنيين بالفكر والمهتمين بالتراث بالدرجة الأولى. عملنا حوارية كبيرة في 5 يوليو 2023 دعينا فيها كل من له علاقة بالتراث، وإذا كان قدرنا نسميهم ستيك هولدرز يعني الناس اللي هم معنيين بشكل أو متأثرين بالتراث الليبي، وحتى اللي ممكن عندهم وجهة نظر ممكن نسمعها منهم في بداية الحوارية هذه. فطرحنا فيها كل الأسباب والدواعي لتأسيس الدار، شنو النشاطات متاعنا، شنو المسارات العمل اللي حنقوم بها. فهي باختصار كان أولها اللي هو إنتاج أو إضاءة على أعمال من التراث الليبي وصياغة منها معناها أعمال أو يعني يستلهم منها هشام أعمال ويصيغها بشكل مقطوعات أو قطع موسيقية يتم إنتاجها وتوزيعها يعني كدراسة من ناحية دراسة وبحث في التراث، وليش لا حتى فيها جزء منها فكري أو ترفيهي يعني. هذا جانب. الجانب الثاني هو زي ما حكالك الأستاذ هشام إن لكي تحاكي لهجة معينة وحنجرة إنسان معين أو آلة محلية على آلة العود، فهذا تحدي كبير ويستدعي مرات نقول ابتكار للتقنيات هشام يعرفها كويس يعني جديدة أو مبتكرة يمكن أن نصيغها في شكل تمارين أو مناهج ممكن يستفيد منها أي شخص القدام أو أي دارس يعني. وهذا مسار تاني اللي هو فيها إنتاج تمارين ومناهج مكتوبة وموصوفة بحيث أن أي شخص سواء ليبي أو غير ليبي يقدر يسترشد بها بدل ما يقعد في المحاولة والخطأ، لأن كل الأشياء اللي قام بها هشام كعبارة عن محاولة وخطأ لفترات زمنية يقدر يصيغها في خلاصات يمكن أن يستفيد منها أي عازف جديد أو حد يبي يعزف عود بتقنيات جديدة. وزي ما احنا عارفين النهج اللي ماشي بيه أستاذ هشام هو يعني قريب جدا من المنهج الأستاذ منير بشير اللي كان يعتمد بشكل أساسي على حركة الريشة وتفعيلات الريشة اللي هو متأتي من دراسة لآلات كانت غربية أحيانا تشيلو ولا الجيتار مثلا، فيستفيد من المنهجيات هذه ويطوعها بحيث أنه يمكن أن يعزف العود بطريقة منهجية ما هيش طريقة محاولة وخطأ ولا أسرار مهنة في اللي عنده أسرار وما يحبش يعني يعرضها أو ما يحبش يكون حد ينافسه فيها يعني. هذا من جانب. الجانب الثاني بالنسبة للدار الليبية لدراسات العود اللي هو صناعة العود. احنا عندنا مسار بس مؤجل لحد الآن اللي هو هل يمكن أن نصنع عود وفقا لمتطلبات الأشكال الموسيقية الليبية، ومرات يطلع معنا حتى عود ليبي يعني ليه خصوصية ليبية. فهذه طبعا هذه المسارات اللي ماشية فيها الدار الآن. لو حد يسألنا شنو أنتجته لحد الآن نقدر نقوله إن درنا 7 طبوع من طبوع الملوف الليبي.
0: حلو.
2: الملوف الليبي طبعا زي ما نعرفه احنا الليبيا تحد غربا الدول الشمال افريقيا نحكي على تونس والجزائر والمغرب اللي هم ملوفهم اندلسي خام يعني ما فيش اي تشريق. التجربه الليبيه كان فيها الاستاذ المرحوم حسن العريبي كان يعني هو درس في في في في, في مصر وغلب عليه الطابع الشرقي شويه، فأثر ذلك في الملف الليبي. يعني هو مش أثر بشكل سلبي، هو بشكل إيجابي جدا، وأنتج لنا يعني هجين جميل جدا يعني فيه ما بين المغربي وما بين التأثير الشرقي في بعض اللزمات أو بعض المقدمات الموسيقية، فأعطى نكهة جديدة للملوف. كانت إضافة عظيمة جدا لفن الملوف، بس احنا مركزين على الملوف الخام اللي هو الأندلسي بشكل خاص، ومش بالضرورة يكون فيها أي تشريق. هذا اللي احنا عملناه، وعمل هشام 7 طبوع من طبوع الملوف اللي بتم تسجيلها وتصويرها، وهي الآن جاهزة يعني موجودة يعني للعالم. هذا كان أول مشروع قامت به. دار المشروع الثاني هو بالتعاون مع وزارة الثقافة، اللي هو توثيق كل الأعمال الليبية، مش بالضرورة تكون التراثية أو اللي هي الفولكلور، بس عندنا أعمال عمرها أحيانا 40 سنة وأصبحت تتناثر وشوية هيك مبعثرة، وأحيانا تضيع حتى حقوقها يعني فيه بحسن نية أو سوءها في بعض، حتى الـ يعني الـ خلينا نقوله مفنانين مش بالضرورة يكونوا ليبيين يستخدموا في بعض الأعمال هذه أو الألحان هذه بدون ذكر أو إشارة إلى نسب هذه الأعمال. فالموضوع شوي يحتاج إلى تقنين ووضع في منصة واحدة، لذلك وزارة الثقافة وقعنا معها اتفاقية تعاون بحيث أن يتم حفظ هذه الأعمال، وعملنا منصة رقمية باعتبار أن معظم المؤسسين هم لهم علاقة بالتقنية والهندسة، فاستغلنا الجانب هذا وعملنا بوابة رقمية درنا منها الآن بروتوتايب موجود معناها بشكل تجريبي، فيه أكثر من 1600 عمل ليبي، بالإضافة إلى 180 أو 200 دخلة ملوف أندلسية.
0: إذن يعني عطيتنا فكرة كتير شاملة وهامة أيضا أستاذ عبد الباسط بن دلة عن الدار الليبية لدراسات العود. سنكتفي بهذا القدر عن هذا التعريف يعني، وشكرا لكل جهودكم. شكرا للمشاركة.
2: لو سمحت نأخذ نص دقيقة بس في مشروع مهم نحب نضوي عليه، اللي هو عندنا مشروع مهم اسمه ليبيا على العود، بإمكان أي حد يشوفه على الإنترنت، اسمه ليبيا على العود. هذا بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون وبعض الرعاة يعني اللي هم مهتمين بالثقافة.